0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الطعن في الأنساب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حب الرجل قومه. حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا زياد ابن الربيع قال حدثنا عباد الرملي، عباد بن كثير الرملي الفلسطيني، وهذا عباد ضعيف، وثقه بعض الأئمة، وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهم، لكنه قد جرح بجرح مفسر قال فيه بعض أهل العلم الجنيد، قال فيه متروك، وقال فيه النسائي ليس بثقة. قال حدثتني امرأة يقال لها فسيلة، وهي ابنة واثلة ابن الأسقع، يقال لها فسيلة ويقال لها خصيلة ويقال لها جميلة. روى عنها جماعة من الرواة، ولكن ما وثقها أحد فيما رأيت، ولذا قال فيها الذهبي قال مجهولة. قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال: نعم. الحديث علته عباد الرملي وجهالة فسيلة، لكن عباد قد توبع تابعه سلمة ابن بشر كما عند أبي داود، قد أخرجه أبو داود من طريق محمود بن خالد الدمشقي. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلمة ابن بشر عن بنت واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها فذكره. إذن له متابعة عباد بن كثير، لكن بقي علة الحديث بنت واثلة بن الأسقع. جاء حديث بمعناه وله بعض الطرق، لكن بعض الطرق حكم عليها بعض أهل العلم بالوضع، ولا جاء عن سراقة بن مالك عند أبي داود والطبراني والبيهقي من طريق أيوب ابن سويد عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. وقد أعل الحديث بعدة علل: ضعف أيوب بن سويد أولا، أعل أيضا بالانقطاع بين أسامة بن زيد وسعيد بن المسيب، وأعل بالانقطاع بين ابن المسيب وسراقة بن مالك، بل قال فيه أبو حاتم كما في العلل لولده قال: هذا حديث موضوع، حديث موضوع. قال: وهو أول ما أنكرنا على أيوب بن سويد، أي كيف يروي أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن المسيب. جاء هذا الحديث أيضا بهذا اللفظ عن صحابي آخر وهو عبد الله بن حرملة المدلجي من قوم سراقة بن مالك، عبد الله بن حرملة المدلجي، ذكره بعضهم في الصحابة وبعضهم نفى صحبته واختلف في صحبته، بلفظ: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. فيه ولد عبد الله بن حرملة الذي هو خالد، خالد ابن عبد الله ابن حرملة المدلجي، مجهول، مجهول حال، وما بقية رجاله بين ثقة وصدوق عند البيهقي في الشعب. فعبد الله خالد هذا مجهول، وأبوه مختلف في صحبته. جاء الحديث بإسناد لا بأس به عند البيهقي في السنن بلفظ آخر من حديث أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق؟ قال: لا. أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق؟ قال: لا. ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، مرة قال فيه الدارقطني ضعيف، ومرة قال فيه لا بأس به. فهذا الباب باب حب الرجل قومه، أي يقول البخاري رحمه الله مناسبة ذكره بعد باب الطعن في الأنساب، أي يقول إن حب الرجل لقومه ودفاعه عنهم لا يحمله على الطعن في غيره، على الطعن في نسب غيره، ولا يحمله أيضا على الفخر بحسبه، والحسب هي المآثر، وبعضهم يقصرها على مآثر الآباء، ففرق بين النسب والحسب. النسب هي الذوات، أي الآباء، الأسر، القبائل، أصولهم وما يرجعون إليه، هذه الأنساب. وأما الحسب فالحسب هو المآثر والصفات الجميلة والأخلاق العالية التي يتفاخر بها كالكرم والشجاعة والصلاح والنجدة وقرى الضيف والبذل في سبيل الله ونحو من المآثر. فينبه البخاري رحمه الله بهذا أن حب الرجل لقومه لا يحمله على الطعن في نسب غيره، ولا يحمل أيضا على الفخر بحسبه، فكلها من خصال الجاهلية، أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب. قد جاء في هذا الحديث بعض الألفاظ تطابق الباب، جاء في بعض الألفاظ أن هذا الرجل واثر بن الأسرق قال يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم كما يفعل بعض الناس مع قومه أصابوا أو أخطأوا. وما أنا إلا من غزية إن عصت عصيت وإن ترشد غزية أرشدي، أي أنا واحد منهم، إن عصوا أعصي وإن استقاموا أستقيم، كما يقول بعض الناس مخطئ مع الناس ولا مصيب وحدك. هل هذا صحيح؟ ها؟ لا، مصيب وحدك ولا مخطئ مع الناس. فبعض الناس مع قومه إذا ارتكبوا حتى المخالفات قاتلوا غيرهم بغير حق، اعتدوا على قبيلة أخرى ظلما وبغيا، يكون معهم هذه العصبية يعين قومه على الظلم. أما محبة لقومه فليس هذا من العصبية. أيضا إعانته لهم على الحق كما جاء في رواية حديث أنس ليس هذا من العصبية، يعينهم على الحق على الصلاح. إن قاتلوا الكفار والمشركين قاتل معهم وساندهم وكان بجانبهم يعينهم على الحق. فإن ظلموا واعتدوا وبغوا واقتتلوا فيما بينهم لا يعينهم، فهذا من العصبية أن يعين قوم على الظلم. فكان التنبيه بهذا الباب تنبيها جيدا بعد ذكر الطعن في الأنساب وحرمة ذلك. أخ يقول أخشى أن أكون قاطعا للرحم، لي جد لا يصلي وإذا زرته ونصحته قال لا أريد هذا الكلام أن يتكرر فقررت ألا أزوره، فهل فعلي صحيح؟ وهو يقرأ القرآن. لا، بل هذا من أحوج الناس تزوره واستمر له في النصيحة عسى الله أن يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عمه أبا طالب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينصحه ويذكره بالله ويدعو إلى الإسلام وتارك الصلاة تركا كليا والعياذ بالله كافر مرتد كفرا أكبر. فهذا واجب أن تزوره وأن تنصحه وأن تكرر له النصيحة عسى الله أن يهديه. فإن لم تحصل له الهداية فلله الحكمة في ذلك، وتكون طيب النفس إن مات على ذلك الحال أو حصل له شيء لا يصيبك الحسرة والألم أنك قصرت معه، ستهدأ نفسك وتبرأ ذمته وأنك قد أديت ما عليه، ويحتاج إلى صبر. وأخ يقول هناك طالب علم جديد لا يدري من أين يبدأ، يستشير من سبقه من أهل البلد، إذا فتحت الدروس يستشير هل أدخل هذا الدرس أو لا أدخل، يستشير من سبق يرشده إلى الخير، يبدأ يحفظ القرآن، يحفظ بعض المتون المختصرة، يدرس مثلا بدائيات التجويد، بدائيات العقيدة، بدائيات الفقه كالطهارة والصلاة، وأيضا كما سبق يستشير من سبق من أهل بلده أو صاحب له ما هو الدرس المناسب له من الدروس التي فتحت حتى يلتحق؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب حب الرجل قومه. هل من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ ليس من العصبية. وهل من العصبية أن يعين قومه على الظلم؟ ها؟ من العصبية. وهل من العصبية أن يعين قومه على الحق؟ ها؟ ليس. هذا كلها جاءت في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة الرجل، والمراد بالهجرة هنا الهجر، الهجران. حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد، كان ضعيفا، ولكن هذا الحديث كما سيأتي قد أخرجه البخاري في الصحيح من غير هذه الطريق. قال: حدثني الليث ابن سعد أبو الحارث المصري، كان إمام أهل مصر في زمانه، حديثا وفقها وصلاحا وبذلا في سبيل الله، فقد كان ثريا حتى قال قائل يخاطب الخليفة في ذلك الزمان، قال: أمير المؤمنين تلاف مصرا، فإن أميرها ليث بن سعدي. ماذا أهدى للإمام مالك؟ ها؟ نعم، مالك أهدى له وعاء فيه رطب من رطب المدينة، فقبل ذلك الرطب ورد له ماذا؟ ذهبا. أرسل له في ذلك الوعاء ذهبا. قال: حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه، لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه، مشتملين عليه بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن ندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. وسيأتي أنهم يدخلون وراء حجاب. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، هم دخلوا وبقوا وراء الحجاب، دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، خالته هي خالة أخت أمه، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل، في بعض النسخ لا يحل لمسلم، أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أكثروا التذكير والتحريك طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، في بعض النسخ ثم اعتقت في نذرها، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وبوب عليه نفس هذا الباب، بوب عليه باب الهجرة. وهذه القصة في شأن عائشة وابن أختها عبد الله بن الزبير، هو ابن أسماء بنت أبي بكر. قال أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، وجاء أنها باعت دارا أو بيتا، فسخط ابن الزبير ذلك البيع. وجاء أيضا في رواية البخاري قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عبد الله بن الزبير، وكان بارا بها محبا لها، ولكن كانت عائشة لا تدع في يدها شيئا إلا تصدقت به، كلما جاء من شيء تصدقت، فباعت هذه الدار وتصدقت بثمنها، فبلغ ذلك ابن الزبير فقال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني تنتهي عن هذا التصرف أو لأحجرن عليها، والحجر هو منع التصرف، والحجر كما هو معلوم يكون على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لا يضع الأمور في موضعها. فعائشة آلمها هذا الكلام أن يكون من أحب الناس إليها أنه يقول إنه سيحجر عليها، وكأنها ليست بعاقلة ليست برشيدة، فقالت أهو قال هذا؟ وهذا من وراء عائشة رضي الله عنها، لم تتخذ قرارا حتى تثبتت هل هو قال ذلك أحقا، هو قال هذا؟ وهذا ينبه المسلم على أنه يشرع له أن يتثبت فيما يأتيه من كلام وفيما يأتيه من خبر، لا يستعجل بتصديقه ولا بتكذيبه، فيتثبت من هذا الكلام أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت فهو لله نذر، أي نذرت ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، يعني نذرت أنها لن تكلمه، تألمت من هذا الكلام. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا، يعني طالت الهجرة عليه وهو يحبها من أبر الناس بها، استشفع بالمهاجرين، سألهم أن يشفعوا له، تكلمه عائشة أم المؤمنين خالته فأبت، قالت والله لا أشفع في أحد أبدا، لا أقبل شفاعة أحد ولا أحنث نذري الذي نذرت، أي لا أبطله فأقع في الحنث. فلما طال على ابن الزبير كلم الأسود، كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وجاء في رواية البخاري تبين معنى هذا الكلام وهم بني زهرة، قال وكانت عائشة محبة لهم أو معظمة لهم بني زهرة، وكانوا من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة، أنشدكم الله بمعنى أسألكما بالله، أنشدكما سؤالا بالله أن تدخلاني على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به هذان الرجلان المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، مشتملين عليه بأرديتهما، أي ستراه وغطياه بأرديتهما، حتى استأذن على عائشة، والمراد بالاستئذان أي أنهم كانوا يدخلون عليها وراء الحجاب، فهي أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، لا يحللن لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهن لسن محارم، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة، أي في حرمة نكاحهن بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لكن لسنا محارم للمؤمنين. فكان من دخل عليه تحدثه يدخل من وراء الحجاب، كان تكون هي في غرفة وهو يدخل إلى مكان وهي مغلقة على نفسها تحدثه من وراء الحجاب من وراء الباب. استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت ادخلوا كلنا يا أم المؤمنين، قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير في الحجاب، أي هما وقف وراء الحجاب وهو دخل على خالته، واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي أنها تعفو عنه وتقبل في كلامه، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة يذكرانها بالله، يذكران لها الأحاديث، إلا كلمته وقبلت منه. وهذا يستفاد من فضيلة السعي في الإصلاح، في إزالة الهجران والمقاطعة. ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل، المراد أي التغليب، وإلا شامل للرجل والمرأة كما في رواية لا يحل لمسلم، أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وهذا منطوق الحديث، مفهومه أنه يجوز أن يهجر أقل من 3، ولكن ليس معنى أن هذا مرغب في يهجر أقل من 3، لكن إن فعل لا يجوز له أن يفعل إلا أقل من 3. قال العلماء وذلك لما فطر على الإنسان من الغضب، من ما قد يكون في نفسه، فشرع أو فأبيح له الهجران أقل من 3 حتى ينكسر غضبه ويذهب ما في نفسه ويراجع نفسه في ذلك، وهي 3 أيام بلياليها، يعني حتى قال العلماء تكون ملفقة، بمعنى لو ابتدأ الهجران في الظهر ينتهي في اليوم 3 في الظهر، بعد ذلك محرم. إذا بدأ في العصر ينتهي الهجران في اليوم الثالث في العصر، لأن بعضهم قال يلغى الكسر إذا بدأ الإقدام في العصر، هذا لا يحسب، يستقبل اليوم الجديد. والصحيح أنها تكون 3 أيام، ولو كان يوما منها ملفقا من أول يوم وآخر يوم، وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج، أي ذكروها حرقوا عليها بالله وأن هذا الشيء لا يحل، طفقت تذكرهم وتبكي، أي هي تبكي، يحزنها ذلك لكنها قد نذرت، وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، فلم يزالوا بها، أي في تذكيرها ووعظها، حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت في نذرها 40 رقبة. جاء في الحديث في رواية البخاري أيضا أن ابن الزبير أرسل لها 10 رقاب فاعتقتهم، ثم كانت كلما اشترت عبدا اعتقته حتى اعتقت 40 رقبة في نذرها ذلك، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة، أي تذكر هذا النذر وما كان فيه من الشدة، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. والشاهد من هذا الحديث أنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فهو شاهد على مبوب عليه باب هجرة الرجل، وأنه يجوز له إذا هجر أن يهجر 3، وأما بعد 3 فهذا محرم. وسيأتي في أبواب بيان عقوبة من هجر أخاه أكثر من 3 بغير حق وما فيه من الضرر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: ووردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض بعضها على سماحة الشيخ. فضيلة الشيخ، ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا لدين الله، وهذا صحيح جزاكم الله خيرا، أن هناك غفلة من قبل طلبة العلم خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يجوز لهم بأن يتكلم إلا بموجب تصريح، وإلا سيتعرضون للأذى، والخطابة شروط لا تتوفر لدى أي طالب علم، لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجد من نفسه الكفاية. فما رأيكم في هذا؟
3: التصريح ميسر الحمد لله، كل من عرف بالخير يعطى التصريح، ولا يعطى الكلام لكل أحد من الناس من هب ودب حتى يتكلم دعاة الباطل لنشر باطلهم، لا. لكن هذا الحمد لله ميسر، من عرف بالعلم أو اتهر من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين أو شهد له العلماء بالخير ولو عالما واحدا يعطى التصريح ويتكلم ويخطب، الحمد لله. نعم.
2: من أهداف الغزو الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور والإناث، وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة من السنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟
3: هذا سمعناه البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله، سوف يعالج ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، وبعضهم يقول الثانية والثالثة لأنهم صغار 9 سنين و7 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي. دعاة الباطل لهم مقاصد خبيثة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبطل كيدهم ويعين عليهم ويكفن شرهم. نعم.
2: في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الإخوان الطيبين رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية، واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزي، وقد حاولت تصوير هذه الرسالة التي ارتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبعا بالإنجليزية، ولكنها ليست معنا الآن، فما رأيكم تجاه هذا العمل، وهل علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟
3: نعم. من وجد شيئا منشور بالصليب أو على الجدران أو يوزع بالصليب جزاه الله خير، يوصلنا أو للهيئة أو لوزارة العدل أو مجلس القضاء، أي جهة يراها مفيدة يتصل بها.
2: ما رأي سماحتكم وماذا نستطيع أن نفعله؟ هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان، مثال ذلك الاختلاط والتبرج في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال. نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال، كما نرجو أن تكون الاتصال مع كبار المسؤولين لإزالة هذا المنكر.
3: هذا فيه اتصالات كثيرة، نسأل الله ينفع بالأسباب، والمؤمن يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل منه، هكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإمام. ما يقول إنسان ما سمعه، لا، كل واحد يتكلم ولو ما قبل منه، لا يسكت، يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل، ويكتب للناس المسؤولين، للمحكمة في بلاده، للهيئة في بلاده، لي أنا مثلا لأني مسؤول عن الدعوة، لمجلس القضاء، وزارة العدل، لكل من يظن أن عندهم، وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، الأمير بلده، يفعل الأسباب، لا يتساهل ولا يضعف.
2: سماحة الشيخ، يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بفضل الله ونصرة من الله قامت في أمريكا مناظرة في قاعة كبيرة حضرها فريق من المسلمين وعلى رأسهم عالم مسلم من إفريقيا، والنصارى وعلى رأسهم قسيس أمريكي، ودار الحوار بين الفريقين، وقد كسب العالم المسلم المناظرة، وبين بالأدلة مما يزعمون أن بين أيديهم الأناجيل وهي المحرفة، وقد سجلت على شرائط فيديو، وقد استأذن بتداولها ووفق. أليس هذا دعوة للإسلام ونصرة لله؟ والسؤال: لماذا لم ينسخ هذا الشريط ويباع ويهدى لغير المسلمين، وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة؟ أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث في شرائط الفيديو إلى السفور والتبرج إلى آخر مما نراه؟ إذا رغبتم في الشريط فهو تحت أمر سماحتكم.
3: نعم، نحب أن نطلع، ما بلغنا هذا، جزاك الله خير، نطلع عليه وإذا كان طيب لا بأس. نعم، الحمد لله، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. المهم أن ينصر الله وأن يكون بصيرا بدين الله. نعم.
2: وأخ أصر إلي بأن في مستشفى في حديقة السويدي هناك اختلاط وتبرج ومغازلة بين الرجال والنساء، فنرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك، جزاكم الله خيرا. أصر إلي بس الأخ.
3: لا بأس، لا بأس، جزاك الله خير، لكن لو كتبتها ورقة كان أحسن، باسم ناس كتب ورقة عن النسيان كان أحسن. نعم.
2: وآخر يقول: لأخت رضعت من العصر إلى العشاء وهي مع والدتي، ما رأيكم في هذا الشيء؟
3: كيف؟
2: لأخت رضعت من العصر إلى العشاء،
3: قبل أن نتعدى مسألة الحدائق، أيها الإخوة خطرها عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها، فإذا كانت الحديقة فيها اختلاط فالواجب الحذر، ولا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله حتى يزول ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله، مع أن السلامة ترك ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور، كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته أو بنته أو أخته مع الناس في هذه الأشياء المختلطة لعدم الغيرة. الواجب على المؤمن أن تكون له غيرة، وأن ينكر ما يرى من الباطل، وأن يكتب إلى المسؤولين في بلاده. فإذا جاءتك من هذا ومن هذا ومن هذا، عرف الناس أن هناك غيرة وأن هناك نشاطا في الحق. أما السكوت هو طريق الشيطان، هذا الذي يحبه الشيطان، حتى يسكت الناس على الباطل وحتى ينتشر. نعم.
2: الأخ السؤال بس
4: قل
2: للشيخ،
4: اسأل الشيخ معلش. نعم. بارك الله فيك. من ناحية الرضاعة طال عمرك، أختي طال عمرك بقى طال عمرك مع عمتي، شفت، ورضاعة طال عمرك مع أخو الولد هذا.
3: عمك زوجة تبيك؟
4: لا، زوج أخت أبوي.
3: أخت أبوي.
4: وهي عند واحدة ثانية.
3: رضعتها يعني مرة واحدة.
4: رضعتها.
3: مرة واحدة.
4: مو بحجر. سمعت رضاعة طال عمرك من صلاة العصر إلى العشاء. شفت. وعلى ذلك حصل محاورة.
3: وين هي فيها عمتك؟
4: عمتي
3: في أي بلد؟
4: في الخميس.
3: حاضر عند محكمة الخميس.
4: في الخميس
3: حاضر عند محكمة الخميس. يسألونها ويستفسرونها، هذا الواجب. لأن الرضاع يختلف، لا بد يستفسرونها ويسأل كيف الرضاع، كيف إطلاق الثدي، وكيف عوده إلى الثدي، حتى يعلمكم. كل إنسان في محكمة بلده ما يكفيه، الحمد لله.
4: بارك الله.
2: محكمة تريح إن شاء الله. عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرفش، إلا هل هم لا يصلون؟
3: انصحهم، انصحهم جزاك الله.
2: يصلون في بيوتهم، وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم، نرجو النصيحة، توجه النصيحة إلى أمثال هؤلاء الآن من مكانكم، جزاكم الله خيرا.
3: الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصل بهم، هم بعض إخوانه، لا يروح وحده، هو بعض إخوانه أنفع، يقول اثنين أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم وينصحونهم: ما رأيناكم في المسجد؟ ما نراكم يا إخوان؟ ليه؟ لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. في الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى قال: يا رسول الله، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وأنا رجل أعمى، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هو أعمى ما عنده قائد يلائمه، ومع هذا قال: أجب. فكان بحال البصير الصحيح. مقصود الواجب على الإخوان الذين حولهم جيران لا يشهدون الصلاة ينصحونهم بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلة رديئة، لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح. 3، 4، 5 يذهبون يزورون الشخص أو يقابلونه في الطريق ينصحونه، حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله، والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة. جيناك يا أخي للدعوة، لإنقاذك وإنقاذ ذمتنا وبراءة ذمتنا، هكذا. وهكذا غير الصلاة، إذا علموا من جارهم شيء واضح من المنكر نصحوا ولا يسكتون عن الباطل، لا يرضوا لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا مسلمون، إذا اشتكت عينك التألم يعم البدن كله والنوم يذهب والسهر يعم، وهكذا اشتكت رجلك أو يدك أو غير ذلك. هكذا أخوك المؤمن ولا سيما جيرانك وأقاربك هم في أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم، حتى ينشطوا في الحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم.
2: أغلب عمال الصيانة والنظافة الموجودون بالوزارات مسلمين، ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي بالكلية، وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام، إما بإرسال مرشدين من قبلكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام متعددة اللغات، وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديهم. هذا رأي من جهة، وسؤالي من جهة أخرى، وبصفتي أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية، وذلك لاختلاف اللهجة أو اللغة، هل علي اسم إذا تركتهم في شأنهم، حيث أنني اتقيت الله ما استطعت؟
3: هذا الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع، وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة، يفهم معك أخوك الذي يفهم اللغة، حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. وكذلك مناصحة من عندهم هؤلاء لا يصلون، وهذا لا بد يعمم إن شاء الله من جهته، لا بد من التعميم، لأن هؤلاء كثيرون، فلا بد من التعميم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير، وحتى يرشدوا إلى الخير، وحتى تنتبه لهم الجهات المعنية فيوجههم إلى الخير ويعلموهم. ولدينا من الدعاة من هو ملتزم بهذا الشيء، دعاة الجالية الموجودة هنا بلغاتهم وفي كل مكان، هذا مما يهم ويجب العناية به، كل طائفة تدعى بلسانها. نسأل الله يعين على ذلك ويوفق المسلمين لقيام بواجبهم، وهذا ليس خاصا بالموظف، كل من كان عنده بصيرة وعنده قدرة يبذل ما يستطيع في هذا السبيل.
2: ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي، وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضحض الغزو الفكري؟
3: نعم نعم، الشريط الإسلامي طيب ومهم ونافع إذا كان من أهل العلم، كان ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير، فإن الله ينفع بالشريط وينفع بالكتابة التي يصدر منهم.
2: نرى في التلفاز دعايات تخرج فيها بعض النساء شبه عاريات، وكذلك بعض المجلات العربية والأجنبية، ويعلم الله يا شيخ أنني رأيت رجلا يقبل امرأة في القناة الثانية للتلفاز، فما رأي فضيلتكم؟
3: هذا نبهنا عليه قبل قليل، الواجب إنكار هذه المسائل، والجهود فيها مبذولة، لكن الله نسأل الله يوفق المسؤولين عنها حتى يستقيموا. آمين. وحتى يزم بها من نقص وباطل.
2: ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين، حيث أنه أجريت معه مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر، ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟
3: والمجلة هذا كلام فيه إجمال خطأ، فإن الشيعة أقسام وليسوا قسما واحدا، الشيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع أنهم في الجملة مبتدعون. الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق وعمر فقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعة في سوريا، فالباطنية الذين في سوريا والباطنية الذين في إيران والباطنية في الهند هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله بالاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الاثنعشية ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار بن ياسر واثنين أو ثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون علي فقط، وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا علي إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية، مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن الواجب إمامتهم، وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما الولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسمة واحدة، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن عندهم التفضيل، ليسوا بالكفار إلا من عبد الأوثان منهم وغلى في البيت ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا، ولكنه بدعة غلط، الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يفضل علي عليه يكون أخطأ ولا يكون كافرا، وإنما الكفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله، ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنهم ينظر في عقائدهم بالتفصيل، ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، بل فيهم تفصيل وهم أقسام كثيرة. نعم.
2: طيب وحجهم إلى بيت الله الحرام يعني كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟
3: لا بد ينظر في أمره في المستقبل، نسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينهم. نعم.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: لا يعلم، هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل، ولو يعلم بالتعليم منكم من غيرك يحصل خير إن شاء الله. لا لا ولا ولا ما يصلح، فشحة ما تصلح، تؤذي تؤذي وتفتح الفرج. نعم.
1: يوجد في مناقب دراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يجبرهم مدرس الرسم برسم بعض ما يجدونه في كتبهم من الرسومات، وما رأيك؟
0: أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسه في البيت ولا تعلق لا في الجدران ولا في غيرها. أما ما يقع في المدارس هذا هو علاج آخر، يكون في المدارس بينه وبين المدرسين هذا له علاج آخر من طريق التعليم. نعم.
1: النظام الجديد التطوير الذي حصل في الثانوية العامة هو الساعة 7:15 تقريبا، فإن نظام التطوير الجديد الذي حصل في السنوات العامة هو نظام بالساعات، يوجد فيه مادة القرآن اختياري بينما الإنجليزي والرياضيات إجباري. في النظام الجديد للتطوير الدراسة في المدارس السنوية في الثانوية العامة نظام جديد بالساعات، يوجد فيه مادة القرآن اختياري، الطالب يعني يدرس أو ما يدرس، إنما الإنجليزي والرياضيات إجباري لابد من دراستها، فكيف حال خريج الثانوية إذا لم يدرس القرآن؟
0: هذا ما يصلح، لابد من الجبر على القرآن، لابد من الجبر حتى يستقيم الناس، لأن جعلها اختياري معناه إضاعته. ما شاء الله لنا وله الهداية، ينظر في هذا إن كان صحيح.
1: جدتي جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميس، الأخ عرض السؤال أكثر مرة ويلح علينا في عرضه. جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميس ورغبت أن تركب تاكسي هي وأختها، وعندما أوقفت صاحب تاكسي اتضح أنه قريب لها وركبت هي وأختها معه، وعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها، وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة بأن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض، فما حكم هذا اليمين الذي حلفت على نفسها بأن تصوم سنة كاملة؟
0: عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة غير شرعية، عليها كفارة يمين فقط، يعني هم مقصودها الصوم، مقصودها في التزمة، عليها كفارة يمين، طعم 10 مساكين أو كسبتهم يكفي.
1: ما رأي سماحتكم في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان، هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالة؟
0: مشروع له الجهاد، أما الهدوء في نظر، لكن مشروع له، ما دام سمح له ينبغي له الجهاد إذا استطاع، أما إذا كان ما يستطيع والله أفتق والله ما استطعت.
1: إذا كان هناك حاكم يدعي الإسلام ولكنه لا يصلي، فما حكم العلماء تجاهه وماذا يجب عليه في هذا؟
0: ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، سواء كان كبيرا ولا صغيرا، المقصود من ترك الصلاة هو مكلف، فترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، بعضها لم يراه كفر أصغر وراه كالمعاصي، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن جماعة من العلم يقولون إنها كفر دون كفر ولكنها قول ضعيف، أما إذا جحد وجوبها قال ما تجيب هذا كفر أكبر عند جميع العلماء نسأل الله العافية.
1: في أشرطة الكمبيوتر مواد تعليمية وأشرطة تحتوي على مسابقات ثقافية ودينية، وفيها أسئلة عن الغناء والمغنين وأخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الأشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين أو عن السلف الصالح.
0: هي عليها رقابة، لكن نسأل الله ينفع بالرقابة، نسأل الله ينفع بالرقابة. نعم.
1: بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
0: المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما يسافر، له قصر وله إفطار في رمضان، لكن ما دام مستمر في السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك، وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام صلي أربعا، ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر، إذا نوى أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعا، وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم في السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم يسافر، ماذا في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام.
1: رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد؟ مباشرة.
0: على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسع يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت 9 فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لا بد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة، مو لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية، مثل إنسان طيب وأحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاح للصلاة بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسع. نعم.
1: من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ أقصد الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه.
0: إذا كان من أهل العلم والبصيرة والاتزان، معروف بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله، عنده علم، فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويرجع للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، حتى يقوم عليهم وحتى يؤدي حقهم، فيجمع بين المصلحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميع ويرجعون جميع يكون أولى من ذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ومضى عليه من السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام يصلح، ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائدة بس، لا ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح إلى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون بالعلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز.
1: إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟
0: الموسيقى من آلات الملاهي، الواجب تركها وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى موسيقى. نعم.
1: اكتفي بهذا.
0: لعل. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. خاء. حدثنا علي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

استوى ولا تختلفوا. الله أكبر.

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.

سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: هل يجوز أن تأكل عند رجل ماله من حرام، أما إذا كان ماله كله من الحرام ولا يعلم له مال غير الحرام فلا يجوز أن يأكل إنسان منه، لأنه يعلم أنه حرام، ولا يحل الإنسان أن يأكل الحرام، في أدلة كثيرة. وأما إذا كان له مال حرام وله مال من حلال وأكل فيجوز ذلك. وإذا اجتنب الإنسان الأكل من الذي ماله مختلط فهو أحسن له.
3: أخ يقول: إنسان عليه كفارة يمين، هل يجوز أن يطعم 10 مساكين دون أن يطبخ؟ إذا كان المراد يأتيهم بطعام جاهز من المطعم مثلا أو نحو ذلك فهذا جائز، لا يشترط أن يطبخ. أو يوكل من يثق به، يعطيه مالا يقول له اذهب أطعم هؤلاء 10، فهذا جائز مجزئ، مع أنه يتحرى في باب الوكالة أكثر.
2: أخونا يقول: هل يجوز أن يعتمر الإنسان أو يحج وينوي بأجرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدعة، سواء نويت أو لم تنوي، كل من عمل عملا فللرسول عليه الصلاة والسلام مثل عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وهو عليه الصلاة والسلام الذي دل الأمة كلها، فكل عمل يعمله مسلم منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فللرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجره، سواء نواه أو لم ينوه، بل نية ذلك كما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله بدعة، أن يعمل الإنسان الطاعة ينويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يهديها لرسول الله، ولم يكن السلف يفعلون ذلك.
4: وأخ يقول: هل يجوز تسمية البنت فاتن؟ فاتن ومثله فتنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتنة ومن الفتن، والاستعاذة بالله من الفتنة مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من الفتنة ومن الفتن، فهذه الأسماء لا تجوز أن يسمي الإنسان فاتن أو فتنة، لما فيها من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من ذلك. ونعوذ بالله، ما وجد الإنسان إلا هذا الاسم فتنة أو فاتن. أخ يقول: بحثت عن معنى فاتن في المعجم، أي كأنه الآن، فمعناه الشيطان المضل عن الحق، فاتن فتنة، هو منهي عن هذا الاسم، معناه قبيح مخالف لاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن.
3: وهذا السائل يقول: هل يجوز جمع راتبة الظهر 4 بتشهد واحد؟ جاء هذا عن بعض السلف أنه كان يفعله، وممن صح عنه ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي راتبة الظهر بتشهد واحد، فمن فعل ذلك في بعض الأحيان فلا بأس.
2: أخ يسأل يقول: هل يجوز حلق العنفقة؟ العنفقة هو الشعر الذي تحت الشفة اليسرى السفلى، الشعر الذي تحت الشفة السفلى،
3: ومختلف في هذا العنفقة، هل هي من اللحية أو ليست من اللحية؟ والأصل أن اللحية ما كان على أحد اللحيين، اللحية الأيمن أو اللحية الأيسر، ومع ذلك فترك حلق العنفقة هو الأولى. حلق اللحية حرام واضح، وهو ما كان على أحد اللحيين، واللحيان هما جانب الوجه. بقي العنفقة هل هو من اللحية، هذا مختلف فيه، ومن يفسر اللحية في اللغة يذكرون أن ما كان على أحد اللحيين دون ما كان تحت الشفة السفلى، ولكن ترك حلق ذلك هو الأولى حتى لا يقع الإنسان في حلق شيء من لحيته.
2: أن يقول قول العباس الحلي إلا الإذخر فإننا نتخذ لقبورنا، هل في هذا الحديث جواز زراعة الأزهار والنباتات على القبور وحولها؟ لا، معنى نجعله لقبورنا يعني يسد به اللحد مع اللبن، ليس معنى أنهم يزرعونه على القبور. فإلا الإذخر أي نستفيد منه في أثناء القبر، ليس معنى أنهم يزرعونه على القبور. وهكذا كانوا من نقص عنه الكفن يعيل له شيء من الإذخر، كما فعل لمصعب ابن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد وجدوا له شملة إن غطوا بها رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فغطوا بها رأسه ووضعوا على رجليه شيئا من الإذخر.
3: أخ يقول هل يجوز قراءة الإمام بالمأمومين من الجوال إذا لم يكن حافظا للقرآن؟ وأيهما أفضل، القراءة من المصحف أم من الجوال؟ أما في صلاة الفريضة فيقرأ ما تيسر مما يحفظ، يقرأ من حفظه ما تيسر، ولا يتكلف أن يقرأ من المصحف أو من الجوال، يقرأ ما تيسر. وأما في صلاة الليل مثلا إذا أراد التطويل وليس حافظا فيجوز أن يقرأ من المصحف، في صحيح البخاري معلقا وهو موصول عند ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلامها ذكوان أن يؤمها في صلاة الليل من المصحف، فإذا أراد الإمام مثلا أن يطيل في القراءة في صلاة الليل وليس حافظا وقرأ من المصحف فهذا جائز. وأما أيهما أفضل من المصحف أو من الجوال، فالأفضل هو الذي يكون الحركة فيه أقل، فإذا كان إمساكه للجوال أقل حركة من إمساكه للمصحف فيقرأ من الجوال، وإن كان إمساكه للمصحف أقل حركة من إمساكه للجوال فيقرأ من المصحف، فكلما كان أقل حركة كان أفضل.
2: أخ يقول هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يلبس نعالا يدخل بها الخلاء، وهي إما تكون خاصة بالرجال أو بالنساء، أو هذا من التشبه بالنساء، وإذا كان العرف أن هذه النعال يلبسها الجميع؟ هناك نعال مشتركة كما قال جرى في العرف، مثل هذه النعال بعضهم يسميها الشنابل وبعضهم يسميها أبو أصبع، هذا العرف أن يلبسها الرجال والنساء، فإذا جعل له من هذا أحسن يخرج من الإشكال. وإذا احتاج أحيانا ولبس، قد جاء في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملتحف بمرطل لعائشة، ثم دخل عمر وهو كذلك، ثم دخل عثمان فجلس وسوى ثيابه، أو الحديث في مسلم. والشاهد منه كان ملتحفا بمرطل لعائشة، محتمل أنه غطى به رجليه أو التحف به أو وضعه لحاجة، فإذا كان هناك حاجة ولبس لا بأس إن شاء الله في البيت
3: ولو أخذ له من هذه المشتركة أو جعل للمرأة نعالا خاصة بالمرأة وللرجل نعالا خاصة بالرجل فهو أحسن له.
4: وأخ يقول: هل يجوز للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ آيات تناسب الموضوع الذي خطب فيه؟ تحري ذلك ليس من السنة، بل صرح أهل العلم أن تحري ذلك من البدع، أن يتحرى أن يقرأ في صلاة الجمعة آيات موافقة لخطبته. فالسنة في صلاة الجمعة يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بسبح والغاشية أو يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. وأما تحري أن كلما خطب على موضوع قرأ الآيات التي في ذاك الموضوع فهذا ليس من السنة بل هو من البدعة.
3: أخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يتصور في يوم عرسه يجعلها للذكريات؟ لا، لا يجوز، لا في يوم عرسه ولا في غير ذلك، واجب أن يجتنب الصور. بعض العام ما عندهم يقولون العروس كم يجوز له محرمات في يوم عرسه؟ ها؟ هذا خرافة من كلام الناس الباطل. يقول العروس له 7 محرمات، 8 ما يجوز الثامنة، لكن 7 يجوز. فلا يجوز له أن يعصي الله لا في يوم عرسه ولا في غيره، بل هذا اليوم يوم نعمة عليه، يوم فضل من الله جل وعلا عليه، يجب أن يكثر فيه شكره لله وطاعته شكرا على هذه النعمة، لا أن يواجه هذه النعمة كما يفعل بعض الناس بمعصية الله والعياذ بالله، يجعل يوم العرس مليئا بالغناء، مليئا بالتصوير، مليئا بالاختلاط، مليئا بالإسراف والتبذير، مليئا بالمخالفات في لباسه، في هيئته، في لحيته، في حلاقة رأسه. يقول هو يوم واحد في العمر. طيب هذا اليوم الواحد يوم نعمة عليك، أطع الله جل وعلا فيه. هذا اليوم الواحد بداية حياة جديدة لك، استفتح هذه الحياة بطاعة الله، عسى أن تكون حياة عامرة بطاعة الله. فلا يجوز له أن يستفتح بمعصية الله جل وعلا. أخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يذكر الله وهو على جنابه؟ نعم، قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في طريق فاختفى عليه، ذهب، قال: يا أبا هريرة، أما رأيتك في طريق كذا وكذا؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينقص. فيجوز الإنسان أن يذكر الله، يقرأ الأذكار أو يسبح وهو على جنابه. أخ يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وتحضر الدرس تقرأ القرآن وهي حائض؟ نعم، يجوز لها دخول المسجد تحضر الدرس مع الصيانة أن يكون وأن يقع في المسجد شيء من النجاسة، وإلا فجائز لأدلة كثيرة، منها حديث المرأة التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد في صحيح البخاري، المرأة المشهورة بذات الوشاح، فكانت في المسجد تعيش فيه خيمة، ولا شك أن المرأة تحيض، ولم ينقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهها أو أمرها أن تخرج أيام حيضها. أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، هي في المسجد، فقالت: يا رسول الله، إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وأما الاستدلال بحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فالحديث ضعيف، وأيضا الاستدلال بحديث ويعتزل الحيض المصلى
2: قالوا إذا كان هذا في اعتزال مصلى العيد فاعتزال المسجد أولى. فمعنى الحديث كما بينته رواية مسلم ويعتزل الحيض الصلاة، معنى اعتزال المصلى لا تصلي، وإلا قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحضر، قال وأمر الحيض أن يشهدنا أن يحضرنا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ثم قال ويعتزل الحيض المصلى. جاء في رواية مسلم قال ويعتزل الحيض الصلاة، تعتزل الصلاة، فليس في دليل أنها تعتزل المسجد، فيجوز لا أن تحضر المسجد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون المسجد وهم جنب، قال سليمان بن يسار شهدت جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يدخل المسجد ويجلس فيه وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ ثم يجلس في المسجد. فلو توضأت المرأة الحائض كما جاء عن هؤلاء الصحابة فهو أمر حسن، تتوضأ كما تتوضأ للصلاة ثم تبقى في المسجد. وأما أنها تقرأ القرآن فنعم لها تقرأ القرآن من دون مس المصحف أو مع مس المصحف بحائل يحول بين جسدها وبين المصحف. أخن يقول هل يجوز لأحد أن يأخذ على أبيه شيئا دون علمه؟ لا لا يجوز، هذا جائز للزوجة إذا قصر الزوج في نفقتها ونفقة أولادها، وأما الابن فلا يجوز له أن يأخذ من مال أبيه شيء بدون علمه. وأخن يقول هل يصح للأب أن يقسم تركته على ورثته وهو حي إذا كان يملكهم ذلك، يعطيهم أشياء تمليكا ويعدل بينهم كما أمر الله تعالى؟ فهذا جائز، يقول هذا لك يا فلان وهذا لك يا فلان، ويتحرى في العدل كما أمر الله تعالى، ويملكهم تمليكا نافذا بحيث لهم حق التصرف فيه، فهذا جائز، وليس هذا من قسمة الميراث، هذا يعتبر عطية منه. وأما الميراث فمن شروط الميراث موت المورث، فليس هذا من الميراث. أخ يقول نحن نخرج خطباء أو محاضرين إلى مناطق سفر تقصر فيها الصلاة، فلذا صلينا المغرب والعشاء نقصر العشاء ركعتين أو نجتنب إمامة الناس، الأولى أن تجتنب إمامة الناس في العشاء، سيسبب هذا إشكالا إلا إذا كنت ستشعرهم أني أصلي ركعتين وأنتم تتمون ركعتين، لكن قد يأتي بعض الناس في أثناء الصلاة وما عنده إشعار فيحصل في ذلك إرباك، فالصلاة التي تقصر صلي فيها مأموما أحسن، بل هذا قد يكون ملبسا على الناس أن تصلي بالناس إماما وتقصر الصلاة في مكان هم فيه مقيمون، مسجد جماعة، مسجد قرية فيه إمام راتب، الأولى أن تجعل أحدهم يصلي العشاء. مرة حصل هنا يعني فتنة بسبب هذا الشيء، نزل بعض الناس من دماي وما كان يحسن التصرف وقد ذهب مع الحزبيين بعد ذلك، فخطب بالناس الجمعة في قرية وصلى بالناس الجمعة وأسر بالبسملة، والناس في ذاك المسجد يعتادون الجهر، فضج عليه الناس بعد الصلاة. ومن الخطأ أيضا تقدم في صلاة العصر إماما فصلى بالناس ركعتين وسلم، فثار الناس قالوا في الظهر اختصرت البسملة والآن اختصرت ركعتين، فقد يلبس هذا على الناس، أحدهم يصلي بالناس، الذي يصلي بهم كل يوم يصلي بهم حين تأتي. وهذه ورقة فيها تنبيه
5: يعني أبو الزبير قال يواصل الأخ عبد الله جزيلان درسه في التلقين من هذا اليوم إن شاء الله بعد العصر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أخ يقول هل يعتبر الدجاج الذي يتم ذبحه بغير شريعة الإسلام حلال أو حرام؟ أما إذا تيقن أنه يذبح بغير شريعة الإسلام كان يقتل قتلا فهذا حرام، كان يصعق بالكهرباء أو يحنق في الماء فهذا لا يحل. وإن علم أنه مذبوح على تذكية شرعية فهو حلال. وكثير من هذا الدجاج الذي يأتي من بلاد الكفار فيه شبهة، فيه شبهة، وجه الشبهة في ذلك أنه قد وجد أكثر من مرة تخرج دجاج برأسها، رأسها ملتصق بها، فذكر بعض الناس أنهم يقتلونها قتلا إما خنق في الماء أو صعق بالكهرباء، وإنما صدروا إلى بلاد الإسلام قطعوا رؤوسها، وما صدروا إلى بلاد الكفر أبقوها برؤوسها مرة واحدة. نعم، هو الذي يصعقها هذا أو يخنقها يستفيد فوائد. أولا من حيث السهولة، تحتاج كل واحدة إلى ذبح ربما شق عليهم. ثانيا بسبب احتباس الدم فيها يزيد وزنها، يحتبس الدم. قد يقول قال كم الدم؟ الدم ولو كان 20 جرام في كل دجاجة هو يصدر ملايين الدجاج، سيصير أضعاف كثيرة يربح، وكفار لا يبالون. فهي شبهة وتجتنب، يجتنبها الإنسان أحسن. وهناك دجاج من دول مسلمة أو الذي يذبح في السوق طيب طري نظيف تراه أمامك، هل هو صحيح أو مريض؟ ربما ذاك مريض، حتى لو ذبحوا على تذكية شرعية يكون مريض وأنت تأكله مريض، حتى نكهته متعفنة. والذي لا يأكل منه يعني لا يستطيع أكله. مرة أتانا أخ بأكل من المطعم وقالوا له هذا دجاج حي، أول ما تبدأ في رائحته مؤذية، ثم من أكل منه في ذاك اليوم آلمته بطنه، الذي ليس متعودا عليه يؤذيه. أخ يقول هناك أخ سلفي يصلي بالناس التراويح من الجوال، ما حكم ذلك؟ سبق التنبيه عليه، وأنه إن لم يكن حافظا وأراد أن يطيل في القراءة وقرأ من مصحف أو من الجوال لهذه الحاجة فهذا جائز. فقد صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلامها ذكوان يأمها من المصحف، يصلي بها صلاة الليل من المصحف. وجاء هذا عن غير عائشة من الصحابة من التابعين، فإذا احتاج إليه فلا بأس، وإذا كان يحفظ فالأفضل أن يقرأ من حفظه، الأفضل أن يقرأ من حفظه ولو ما تيسر. لو كان يحفظ مثلا 5 أجزاء من القرآن الأفضل أن يقرأ بهذه 5 الأجزاء ولو يعيدها. وهذا مما يدعو الإنسان الذي يكون إماما للناس أن يجتهد في حفظ القرآن، فإن القراءة من المصحف إنما هو للحاجة. إذا لم يجد الناس إماما حافظا، وليس معنى أن يتكاسل الناس عن حفظ القرآن ويكون الواحد
3: مستعدا لأن يقرأ من المصحف، بل على إمام المسلمين الذي يصلي بهم أن يجتهد في حفظ القرآن. فلو صلى بهم مثلا هذا العام من المصحف لا يرضى لنفسه في العام الآتي أيضا أن يصلي بهم من المصحف، بل يجتهد في حفظ القرآن بحيث لا يأتي العام المقبل إلا وقد حفظ من القرآن ما يستطيع أن يصلي به بالناس.
4: أخني يقول هناك ساحر وهو تحت الضغط الأمني، هل يجوز أن يذهب الإنسان إليه ليخرج السحر الذي عمله له؟ إذا اعترف مثلا أنه عمل السحر لفلان وأمره مثلا الجهات الأمنية أن يخرج، أو ذهب هذا الذي بلغه أنه عمل له سحرا ذهب إلى هذه الجهة الأمنية وطلب منهم أن يلزموا بإخراجه، فهذا جائز، ليس من الذهاب إلى الساحر. عائشة رضي الله عنها سحرتها جارية، فلما عملت بها دعتها وتكلمت معها وأرسلت من يسأل وقالت لماذا فعلت ذلك؟ قالت أردت أن أتعجل العتق، فأمرت أن تباع من شر العرب ملكة، كما كانت تريد تميت عائشة تعجل العتق، أمرت أن تباع من الأعراب الذين هم أسوأ الناس ملكة. فإذا كان كذلك فهذا ليس من الذهاب إلى السحرة الذي فيه أن من ذهب إليهم كافر، لأنه لا يذهب مصدقا له ولا يذهب معتقدا أنه يعلم شيئا من الغيب، لكن بلغه أن هذا الساحر تحت يعني ضغط أمني، اعترف أنه سحر فلان وفلان وفلان، فذهب إليه أو ذهب إليهم وطلب أن يطلبوا من أن يزيل هذا السحر الذي وضعه، فهذا ليس من الذهاب إلى السحر الذي هو منهي عنه كفر. والسحرة كثر ويعترفون بسحر أناس كثير، هذا في بيته وهذا في دكانه وهذا في محله، وكثير منهم من النساء، وقد أمسكوا في هذه الأيام عدة سحرة، صار السحر والعياذ بالله منشورا على الشبكات، صارت هناك قنوات تعلم السحر، ففساد وضرر، فواجب على الدعاة والمصلحين أن يجتهدوا في نشر العقيدة، في نشر العلم، فإن هذه الأشياء إنما تنتشر في حال الضعف، ضعف العقيدة، ضعف العلم. هل رأيت إنسان يتعلم عقيدة صحيحة ثم يلجأ إلى السحرة؟ لا يمكن أبدا أن يكون ذلك، إنما يفعل ذلك من ضعفت عقيدته وضعف العلم عنده، فإذا نشر العلم تذهب هذه الأمور.
3: أخ يقول والد زوجتي عنده زوجتان، هل يجوز أن أقابل زوجته الأخرى التي ليست أما لزوجتي؟ لا لا يجوز، هي أجنبية، إنما محرم لك أم امرأتك، كما قال الله تعالى وأمهات نسائكم. أما زوجة والد زوجتك فهي أجنبية عنك. أخ يقول الذين يشترون القات أو الدخان هل هذا من السفه؟ نعم، الذي ينفق هذا المال في شراء هذه الأشياء هذا ليس من الرشد بل هو سفه، في أشياء تضره، وقد عرف العلماء السفي بذلك، الذي يشتري بالمال شيء يضره. وعجب هذا أن إنسان يشتري به شيء يضره، ماله ويشتري به شيء يضره.
2: أخ يقول: في بعض الأحيان يتصور لي في العبادة غير الله، فيقول الشيطان: أعبد هذا الرجل، ويحصل لي مدافعة شديدة في هذا الجانب، فهل هذا دليل على نقص التوحيد والإيمان في قلبي؟ هذا إما مرض، نسأل الله تعالى العافية، تحتاج أن تتعالج منه، وإلا فاجتهد في تعلم العلم ودعاء الله تعالى أن يصرف عنك ذلك وسواس شديد، إما مرض فتدعو الله أن يعافيك منه، وإلا هذا وسواس شديد تدعو الله تعالى أيضا أن يعافيك منه وتجتهد في دفع ذلك وتستمر في طلب العلم والاجتهاد فيه، فذلك خير ولا تبالي بهذا الأمر، سيذهب مع دعاء الله والاجتهاد في طلب العلم وتدبر القرآن في الصلاة يذهب. أخ يقول: يشتد بالبلاء حتى إني أتذكر ذنوبي وأستغفر الله تعالى منها وأجاهد نفسي على ذلك، ولا يزال البلاء بي مستمرا والحمد لله على كل حال، فهل هذا تكفير للذنوب ورفع للدرجات أو عقوبة من الله تعالى على ذنوب لا أعلمها؟ الأصل أن بلاء المؤمن تكفير له، تكفير له، وهذا دليل أن الله تعالى أراد بك خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء في الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أي يبتليه، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه ذنوبه حتى يجازيه بها يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهذه الأدلة كلها تدل أن بلاء المؤمن إرادة خير من الله به وحب من الله تعالى له، فعليه أن يصبر على ذلك وأن يحتسب الأجر من الله جل وعلا حتى يرجع بهذا الثواب، فلا يكون متسخطا، فلا يظفر بالعافية من البلاء ولا يظفر بالأجر، المتسخط في بلاء ومحروم من الأجر، فيرضى الإنسان بما كتبه الله عليه ويصبر على ذلك، والله تعالى سيعينه، من يتصبر يصبره الله. ويقول: إمام يصلي بالناس في وسط المسجد من دون سترة، فهل صلاته وصلاة المأمون صحيحة وهناك من يتخطى من أمامه؟ السترة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تجعل أحدا يمر بين يديك، فالسترة مأمور بها، فإذا صلى يتخذ سترة إماما كان أو مأموما، إماما كان أو منفردا، أما المأموم فسترة الإمام هي سترة للمأموم. وأما من حيث صلاته فإن كان مر بين يدي رجل أو صبي، أي بينه وبين السترة، يعني ينظر بينه وبين موضع سجوده كم، إذا مر إنسان بينه وبين موضع سجوده يرده، فإذا رده وأبى إلا أن يمر فلا شيء عليه، وإن لم يرد مر بين يديه أي بين قيامه وموضع سجوده ولم يحصل منه رد الله، فهذا ينقص من صلاته، ينقص من صلاته ولا تكون صلاته تامة كاملة، هذا إذا كان رجلا أو طفلا. أما إذا كانت امرأة تمر بين يديه فهذا يبطل الصلاة، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا مر بين يديه ثلاث: المرأة الحائض والمراد بالمرأة الحائض أي المرأة التي بلغت سن المحيض، والحمار والكلب الأسود. فسئل ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. فعلى هذا التفصيل، إن كان الذي يمر بين يديه رجل أو طفل ذكر أو أنثى لم يبلغ، فإن رده وأبى إلا أن يمر فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، وإن لم يحصل منه رد له وجعله يمر بين موضع قيامه وموضع سجوده فهذا ينقص من أجر صلاته. وإن كان المار امرأة فهذا يبطل الصلاة، فتبطل صلاة وصلاة من وراءه من المأمومين.
4: أخ يقول يوجد من يسأل في الشوارع، فهل إذا أعطاهم الإنسان يأثم؟ وإذا لم يعطهم هل يكون بخيلا؟ لا هذا ولا هذا، لا يأثم إذا أعطاهم ولا يكون بخيلا إذا لم يعطهم. فالإنسان يتخير بصدقته من يرى أنها أنفع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي يتعفف. فكم من عفيف مستور حاله كما قال الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهو أحوج من ذاك الذي يطوف في السوق. فالإنسان يجتهد ويتحرى بما يبذله، فإن توسم أن هذا الذي في السوق محتاجا، أن هذا الذي في السوق محتاج ورأى في أثر الحاجة وأعطاه ومأجور عليه وليس آثما. وكلما تحرى الإنسان وتخير فهو أفضل.
6: أخي يقول: ابن حجر الهيثمي الشافعي ما عقيدته؟ كذا ذكر الهيثمي، والصواب الهيثمي بالتاء، فالهيثمي هو تلميذ الحافظ بن حجر، وأما الهيثمي الشافعي بن حجر فهو بالتاء، وهو الذي كان عالما بمكة وكان رأس المذهب الشافعي في زمنه، في زمن قريب. هذا ابن حجر من أشد من نصب العداوة لشيخ الإسلام بن تيمية، ابن حجر الهيثمي، ويتكلم على شيخ الإسلام بكلام غليظ، بكلام شنيع جدا، يصفه بأنه ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ويتكلم فيه بأنه الذي خالف الأمة أو أعجب بعلمه ورأيه ونحو ذلك. وأظن عنده من عقيدة الأشاعرة، وقد ألف الألوسي رحمه الله رسالة سماها قرة العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي. له كتب وفتاوى كثيرة منشورة، إلا أنه لم يسلم من عقيدة الأشاعرة، وبسبب تلك العقائد التي كان يحملها نصب العداء لشيخ الإسلام رحمه الله في كثير من المسائل. أخ يقول: أخذت من إنسان 4000 قبل العيد، ووعدته أن آتيه بها بعد العيد بخمس أيام ولم أستطع ذلك، فهل علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم إذا كنت ناويا أن تعطيه حقه، وكنت تظن أن هذا الموعد يأتيك وعندك مال تدفع إليه ثم لم يتيسر لك ذلك، فلا إثم عليه، ولا يجوز له أن يطالبك، وأن يلزمك بإحضارها في هذا الوقت وأنت عاجز. فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فواجب عليه أن ينظرك حتى يتيسر لك الأمر. فهذه الآية في الدين: إذا حل أجله وكان المستدين عاجزا عن القضاء فإنه يجب على صاحب الدين أن يمهله إلى أن يتيسر أمره، ولا يجوز له أن يلزمه بالقضاء أو أن يحاكمه أو أن يرافع وهو معسر. أخ يقول: إذا رضع الطفل وتقيأ ما رضع سواء في خمس أو أقل وكلهن يتقيأ أو تقيأ بعضهن، فهل يحرم؟ أما إذا كانت أقل من خمس فلا تحرم كما سبق، وأما إذا كانت خمس وتقيأ في بعضهن فأيضا هو يحرم. فإن الأصل أن الطفل الرضيع إذا شبع امتلأ بطنه يتقيأ، وربما يخرج بعض اللبن الذي رضعه فهو لا يزال محرما. أخ يقول: لو أراد شخص أن يخطب امرأة فقال لصاحبه يكلم أهله أن تخبره عن بعض أوصاف هذه المرأة، هل يجوز لهذا الرجل أن يعطيه أوصافها؟ وهل يجوز للمرأة أن تصفها لزوجها؟ هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وقد شرع له النظر، ينظر أو يسأل امرأة من محارمه إذا كانت تصفها لا يريد الزواج. أما أن امرأة تصفها لزوجها وهذا الزوج يصفها لذاك فهذا منهي عنه، كما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. أخوني يقول: إذا استيقظ الإنسان من نومه وأراد الوضوء هل يلزمه الاستنجاء؟ لا يلزمه الاستنجاء، يكفيه الوضوء. لكن لو نام نوما طويلا فالأفضل أنه يستنجي، فإنه قد يكون خرج منه الشيء في نومه الطويل، أو يكون احتلم ولم يشعر بذلك أو نحو ذلك. فإذا نام نوما كثيرا طويلا فالأفضل أنه يستنجي، وإلا هذا ليس بلازم. أخوني يقول: لو أطلق شخص على آخر رصاصا فمات وهو لم يقصد قتله وإنما قصد إصابته فما الحكم؟ الحكم أنه قتل عمد، هو قد قصد إصابته، وهذا السلاح الإصابة به غالبا أنها تقتل، فهذا قاتل عمدا. أخ يقول: إذا تصدق رجل وهو في وقت ظروفه لا تسمح له بالصدقة لكنه أخرج مبلغا من باب الإحراج، أحرجه بعض الناس، هل يكتب له أجر الصدقة؟ الصدقة وكل العمل الصالح لابد فيه من نية، إن نوى به التعبد لله تعالى والتقرب إلى الله أجر عليه، وإن لم ينوي به ذلك فإنما الأعمال بالنيات. أخوني يقول: إذا تعمد الإنسان التعامل بالربا لينفقه في مصالح المسلمين العامة هل يجوز؟ لا يجوز، محرم، إنما هذا في من دخل وهو لا يعلم الربا، أما معاملة ربوية وهو يعلم أنها ربا فلا يجوز له أن يدخل فيها أصلا، لا يجوز له أن يعامل بالربا. أخوني يقول: إذا توفيت امرأة وفي بطنها طفل ميت فعلى كم جنائز نصلي؟ على جنازة أو على جنازتين؟ جنازة واحدة لأنه ما زال في بطنها لم ينفصل عنها، في جنازة واحدة. أخوني يقول: إذا حصلت فتنة بسبب الإسرار بالبسملة، فهل يجوز أن يجهر بالبسملة؟ إذا كان بين أناس جهلة لا يعلمون ذلك فننصحه أن يبدأ بتعليمهم، وإذا جهر تحصل فتن وربما منع من الدعوة في ذلك المكان وربما حصل ضرر، فهنا إن جهر فله ذلك، مع أن السنة هو الإصرار بذلك، ولكن قد حصل خلاف في المسألة طويل بين أهل العلم معروف، فلو جهر بذلك للمصلحة ثم علم الناس السنة وعمل بها فهذا خير له. فبعض الناس عنده عناد أو عنده كراهية للدعوة فيستغل مثل هذه المسائل لتشويه هذه الدعوة، وقد رأينا هذا والله، ينزل داعي في مكان يؤمل أن ينفع الله به فيتربص به بعض الحاقدين بمثل هذه المسائل ويثيرها بين الناس حتى ينفرهم عنه. فالإنسان في ذلك ينظر إذا كان فيه مصلحة حتى يتعلم الناس السنة ثم يعمل بالسنة فلا بأس. أخ يقول في الخلع إذا خالعت المرأة زوجها لسوء العشرة هل يشترط رضا الزوج بذلك؟ وماذا يلزم المرأة؟ هل تعتد؟ الأصل أنه لا بد من رضاه بذلك وموافقته، يتفق الزوج والزوجة على الخلع. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءت زوجة ثابت تشكوه دعاه، قالت يا رسول الله ثابت لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أي كفر العشير، كرهت عشرته. ذكر بعضهم أنه كان دميم الخلقة وأنها رأته يوما يمشي مع جماعة من الناس فرأت دمامة خلقته فكرهته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرضي بذلك فجعلها تخالعه. هذا هو الأصل أنه لا بد من رضاه. بقي إذا كان هناك ضرر على المرأة والزوج أبقاها معلقة لا رضي بطلاقها ولا وافق على الخلع، فهذا للمرأة أن تخالعه عند القاضي أو من وكله القاضي، ولو لم يرضى تخالعه تكتب فسخ النكاح عند قاضي وترسل إليه مهره الذي دفعه له وتشهد على ذلك وتصير بائنا منه، لأنه في بعض الأحيان قد يحصل على المرأة ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر في هذه الشريعة منفي. فأحيانا زوج لا يرضى أن يطلق ولا يرضى أن يراجع ويحسن العشرة ولا يوافق على الخلع، فتبقى المرأة متضررة بذلك، وليس من دين الإسلام أنها تبقى متضررة يلعب بها رجل قد يكون ظالما قد يكون غير مبال بأحكام الشرع، ليس هذا موافقا لشرع الله، بل لها أن تخالع ولو لم يرضى. وما أتعب الخلع في نظام المحاكم، كم من امرأة أصابها من الضرر ضرر شديد واحتاج وليها إلى عدة جلسات وعدة أشهر بل إلى سنين عند القضاء في المحاكم لأجل فسخ نكاح من هو ولي عليها من رجل قد آذاها، مع أن هذا لا يجوز لهم. النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد حين جاءته رأى أن المرأة لا تطيق الحياة والعشرة لهذا الرجل فدعا فوافق على ذلك فجعل لها حق الفسخ. ويقول: ماذا يلزم المرأة؟ هل تعتد؟ المختلعة تستبر، ليس عليها عدة، ولكن لا بد أن تستبرئ. والاستبراء معناه أن تطلب براءة الرحم من الحمل، تعرف أنها ليست حاملا، ويكون ذلك بأن تحيض مرة واحدة. فإذا حاضت مرة واحدة فانتهت علاقتها بذلك الرجل، وعلم أنها بريئة من الحمل منه، لها أن تتزوج. ويقول في سؤال أيضا: فاعل خير أعطى رجلا مبلغا من المال ليحج عن والديه، فوكل من يحج عن والديه وبقي معه مبلغ من المال، فهل يرد ذلك المال للذي تبرع به؟ يشعره بذلك، فهو مؤتمن الآن على هذا المال. فإذا أعطى مثلا 10,000 ونفقة الحج كلفة الحج 9,000 مثلا، فيبلغ أنه بقي منها 1,000، وبعد ذلك هو يصرفها كيف شاء، فإنه الآن مؤتمن ولا بد أن يرعى هذه الأمانة.

أخ يقول: إذا رأى رجلا يعمل الفاحشة فقام بالتصوير في جواله، فهل هذا من إقامة الشهادة؟ وهل يقام الحد بهذا وتكون هذه إقامة بينة على الزنا؟ لا يكفي ذلك كمن سبق التنبيه عليه، هذا يعتبر شهادة واحد، فشهد ولو جاء بالتصوير الموثق معه شهادة واحد، فإن أتى بثلاثة شهود إلى جانبه رأوا الفعل وإلا يقام عليه الحد ويكون قاذفا، لأن التصوير كما سبق يمكن تسويته، يمكن دبلجته

رأوه بكر فأقيم عليه الحد، ثم زنى بعد ذلك، هل في المرة الثانية يحد حد البكر أو الثيب؟ ها من يجيب؟ حد البكر، لأنه لا يزال بكرا، فإن المحصن لا يكون محصنا إلا بزواج شرعي صحيح. أخوني يقول إذا زنى الرجل المرأتين هل يقام عليه الحد أكثر من مرة؟ أما إذا كان محصنا فليس إلا الرجل مرة واحدة حتى يموت، وإذا كان بكرا نعم يقام عليه الحد على عدد زناه، بل لو زنى بامرأة واحدة أكثر من مرة كما سيأتي يكرر عليه الحد. أخوني يقول إذا صليت في مسجد آخر ثم أتيت إلى هذا المكان وأنتم في الصلاة هل أصلي معكم؟ يجوز أن تصلي بنية نافلة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رجلين في مسجد الخيف لم يصليا مع الناس، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي بهما ترتعد فرائصهما، أي هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، مخيمات أماكن جلوسهم في منى، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الصلاة معنا فصلوها واجعلوها سبحة أي نافلة. ويقول إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه فهل لا تزال المحرمية لأمها؟ نعم تكون أمها محرمة عليه ولا تحل له. إذا عقد على امرأة فأمها تحرم عليه للأبد، وإذا تزوج امرأة لها بنات ودخل بها فبناتها يحرمن عليه على الأبد، والله تعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا دخل بالأم صارت بنتها محرمة عليه. ولا يقول العلماء إن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فإذا عقد على امرأة مجرد عقد حرمت عليه أمها، وإذا تزوج امرأة ودخل بها ولها بنات حرمت عليه بناتها. أخن يقول من فاتته سنة الظهر القبلية هل يصليها بعد صلاة الظهر قبل السنة البعدية أم بعدها؟ جاء في رواية في السنن أنه يصليها إذا فاتته سنة الظهر القبلية يصليها بعد أن يصلي سنة الظهر البعدية، ومرت معنا هذه الرواية وفي إسنادها ضعف، ولكن هذا هو الأصل أنه إذا صلى وانتهى من الصلاة صلى سنة الظهر البعدية ثم يقضي سنة الظهر القبلية فهي قضاء، والقضاء معروف أنه يجعل في غير وقته، فالأصل أنه إذا فرغ من صلاة الظهر الفريضة صلى ركعتين السنة البعدية ثم يصلي بعدها قضاء السنة القبلية التي فاتته، وإن صلى السنة القبلية قبل البعدية ثم صلى البعدية فيصدق عليه أنه صلى السنة البعدية بعد صلاة الظهر، ولا أعلم مانعا، لكن الأول أظهر حتى يجعل السنة البعدية بعد الصلاة الظهر مباشرة، ولأن السنة القبلية صلاتها بعد هي قضاء، والقضاء معلوم أنها تكون في غير وقتها، مع التنبيه على أنه إنما يقضي السنة القبلية بعد الظهر من فاتته أتاه أمر شغله عنها، أما من تركها عمدا حتى خرج وقتها فلا يشرع له قضاؤها، فإن لها
وقتا معلوما.

0: إن شغل عنها في ذلك الوقت أثام يشغل قضاها، وإن تركها عمدا حتى خرج الوقت معنى أنه تركها وقادر أن يفعلها في وقتها فلا يحق له قضاؤها بعد ذلك.
1: أخ يقول إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم هل أفضل أن أصلي في البيت أم آتي إلى المسجد؟ قول المؤذن صلوا في رحالكم معنى رخصة، إذا صليت في بيتك فأنت لست بآثم جائز، وإذا خرج إلى المسجد وصلى مع الجماعة فالصلاة مع الجماعة أفضل، لكن تلك رخصة لا يأثم لأن صلاة الجماعة واجبة. فإذا قال صلوا في رحالكم صار مرخصا له أن يصلي في بيته، وأما حضور الجماعة والصلاة معهم إذا كان يستطيع الخروج فهذا أفضل.
0: ويقول هل إذا قال لنا صاحب المطعم أن الدجاج الذي عنده دجاج بلدي يجوز لنا أن نأكل وهل نصدقه؟ هذا الأصل فيه ما دام مسلما، الأصل أنه صادق، إذا قال ذلك وأكلوا منه فلا إثم عليهم، وإذا كان خلاف ذلك فالإثم عليه الذي غرهم. أخوني يقول إذا قذف إنسان آخر بزنا معين ثم بعد أيام تبين ذلك الزنا بعينه الذي قذفه به هل يقام عليه الحد؟ المسألة التي ذكرناها أنه لا يقام عليه الحد أي في إنسان رمى إنسان بالزنا ولم يقم بينه ولم يقام عليه الحد ثم مرت فترة وتبين أنه زنا. أما لو كان في سياق البحث عن الموضوع أو في سياق التأمل والنظر ثم تبين زنا الزاني فهذا لا يقام عليه الحد، إنسان قذف إنسان بالزنا وليس معه بينة فمكثوا مثلا أسبوعا أو شهرا يتحرون في هذه المسألة فأتى الشهود أو اعترف المقذوف فهنا لا يقام الحد لأن هذا من ضمن التحري الذي يصلون إليه، وإنما المسألة فيما إذا لم يثبت هناك شهود ولا اعتراف وإنما مرت فترة من الزمان ثم إنه زنى بغير الذي اتهمه به أي أنه زنى بعد ذلك، أما هذا يتبين أنه زنى بالزنا الذي رماه به بخلاف المسألة التي ذكرناها يقع منه زنا بعد ذلك الذي يظهر للناس ويعلم.
1: أخوني يقول إذا كان سائق السيارة يسعف الجرحى ويحتاج إلى السرعة فهل إذا حصل حادث يضمن كما سبق إن كان هناك تسبب إن كان الحادث بسبب سرعته الزائدة فهو ضامن، والذي يسعف الجريح أولى له أن يرفق. بعض الناس أسعف جريح رجله مكسورة فكسر رأسه كان لا يسعف أحسن له، فلا هذا قد حصل أن جريح جرح يسير فيعمل به ساق السيارة حادثا يكسره عدة أكسر، حتى الذي يسوق الإسعاف يحتاج يتمهل.
0: أخوني يقول إذا كان الميت امرأة فهل يجوز أن تقول اللهم اغفر له بدل من تقول اغفر لها؟ الأصل أنه يقول اللهم اغفر لها، فإذا لم يعلم هل هو رجل أو امرأة وقال اللهم اغفر له ويريد الميت اللهم اغفر له أي لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى فهذا يجزي، لكن إذا علم أنها أنثى فيقول اللهم اغفر لها. أخوني يقول إذا كانت صلاة العيد ستصلى في المسجد فجاء إنسان إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي، إذا صليت صلاة العيد في المسجد فالداخل إلى المسجد لاقي صلاة العيد يصلي تحية المسجد. أخوني يقول إذا لبست إحدى النعلين ومشيت خطوة أو خطوتين لألبس الأخرى هل أدخل في النهي؟ لا ليس هذا داخلا في النهي، النهي هو في من يمشي، جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وقال إذا انقطع شصع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، فهذا في المشي يلبس نعل واحدة ويمشي بها دون الأخرى، وأما يلبس نعل واحدة وهو يبحث عن الأخرى أو يمشي لها خطوة أو خطوتين ليلبسها فهذا ليس داخلا في النهي. أخوني يقول إذا لم يقم الحاكم الحدود فما حكمه؟ مهو ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه. وإياك أن تقول كما يقول الخوارج أن هذا لم يقم حدود الله فيجب أن نخرج عليه أو هو غير مسلم، هذا دين الخوارج، مذهب الخوارج. وأما أتباع السلف فينصحون له بإقامة الحدود، فإن أقامها وإلا أثم. وبهذا تعلم أن المنصب والمسؤولية ليس بالأمر السهل. المنصب حين ينال الإنسان منصبا تلزمه واجبات لم تكن لازمة عليه من قبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فهي حسرة وندامة في يوم القيامة. والله إن الإنسان ربما يشعر بتقصير تجاه أولاده أنه لم يقم معهم بما أوجب الله عليه، فكيف الذي يكون في ذمته 10 مليون مسلم أو 20 مليون مسلم؟ عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت دابة في العراق لرأيت أن الله تعالى يحاسبني عليها، يقول لما لم تسوي لها الطريق حتى طريق الدواب يسويها الحاكم. فالولاية حسرة وندامة يوم القيامة، فلا يفرح إنسان بها، والله إنها حمل عظيم. كم يقتل من الناس ظلم، كم تنهب أموال، كم تنتهك أعراض، كم يحتاج مسلمون إلى طعام، إلى شراب، إلى سكن، إلى لباس، إلى علاج، والوالي غافل عنهم في ذمة من هؤلاء. فالشاهد أن الولاية حسرة وندامة، فليست بالأمر السهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر لا تولين على اثنين لا تتولى عليهم. فنسأل الله العافية والإعانة في كل أمر ولانا الله تعالى فيه. أخ يقول إذا مات إنسان ولم يدفن متى تكون فتنة القبر في حقه؟ نحن نؤمن أن من مات يسأل سواء دفن أو لم يدفن، وسواء أكلته السباع أو أحرق بالنار أو غرق في البحر، فمن مات يسأل إلا من استثني بدليل، وإلا من مات فإنه يسأل. فقد جاء في الأدلة أن الميت إذا مات يسأل، والاستنطاق والسؤال هو في الحقيقة لروحه. نعم ترد روحه إذا دفن إلى جسده ويأتي ملكان يسألانه، والأحكام المتعلقة بالقبر كلها في الأصل على الروح، وإنما إذا وجد شيء للبدن فهو تبع للروح، وهذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله. أن أمور القبر من سؤال أو عذاب أو نعيم وسائر أمور القبر أنها في الأصل على الروح، وإنما تكون على الجسد تبعا، إن وجد شيء منها للجسد فهو تبع للروح. أخوني يقول: إذا مرض الإنسان قبل رمضان ثم استمر به المرض حتى توفي، هل يطعم عنه؟ إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه، طرأ عليه مرض من الأمراض التي هي دائمة مستمرة تمنعه الصيام، فهنا يطعم عنه. وإذا عرض له مرض عارض يرجى أن يعافى منه، وفي العادة أن هذا المرض يزول عن صاحبه ولكنه استمر به حتى مات، فهذا لا يقضى عنه الصيام ولا يطعم عنه، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا لم يدرك الأيام الأخر حتى يصوم أو يطعم عنه. أخوني يقول: إذا نزلت على بلد ولم يضيفوني فهل لي أن آخذ من مواشيهم وأغنامهم؟ أولا، قد تكون نزلت بإنسان هو غير من تأخذ مالها، يجوز أن تأخذ من الإنسان الذي لم يضيفك. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليأخذ منهم ما ينبغي للضيف، يعني الشيء الذي يكون للضيف، أما مثل هذا قد يكون كثيرا، يأخذ من أغنامهم يكون كثيرا في ضيافة واحد فلا يأخذ ذلك. أخ يقول: إذا هبت عواصف ورياح وأمطار غزيرة والسائق بذل جهده وانصدم فهل يضمن؟ إذا كان كذلك فلا يضمن، لكن في مثل هذه الصورة إذا رأى الإنسان أن الأمطار غزيرة ويحصل له دحض في الطريق زلل، هنا يقف لا يمشي. فإن وقف، فإن مشى وهو يعلم الخطر هذا فهو ضامن. إذا كان في طريق فيها دحض وزلل ومع ذلك واصل المشي وهو يعلم أنه في خطر، فهذا ضامن.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: استمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى أفمن أسس بنيانه، قرأ نافع وابن عامر أسس بضم الهمزة وكسر السين، بنيانه رفع فيهما جميعا على غير تسمية الفاعل، وقرأ الآخرون أسس فتح الهمزة والسين، بنيانه بنصب النون على تسمية الفاعل، على تقوى من الله ورضوان، أي على طلب التقوى ورضا الله تعالى خير، على طلب التقوى وأيضا فعله بتقوى من الله تعالى، فأسسه على تقوى، فعله متقيا لله تعالى في فعله، فكان فعله على تقوى من الله، أي صدق وإخلاص وابتغاء وجه الله، وهكذا لطلب رضوان الله تعالى. خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على شفير جرف، قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر جرف ساكنة الراء، والباقون بضم الراء وهما لغتان، وهي البئر التي لم تطوى. قال أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية فينحفر بالماء فيبقى واهيا. في نسخة فينجرف، في نسخة فينحفر. هار أي هائر، وهو الساقط، يقال هار يهور فهو هائر، ثم يقلب فيقال هار، مثل شاك وشائك وعاق وعائق. وقيل هو من يهار إذا انهدم، ومعناه الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض، كما ينهار الرمل والشيء الرخو. وحاصل معناه أي من أسس بنيانه على تقوى من الله، خير أم هذا الذي أسس بنيانه على مكان متساقط متهافت يوشك أن ينهار به في أي لحظة. فانهار به أي سقط بالباني في نار جهنم، يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم، فيهور بأهلها فيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد صيرهم النفاق إلى النار. والله لا يهدي القوم الظالمين، قال قتادة: والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أن حفرت أن وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فرؤي الدخان يخرج منها. هذا جاء عن بعض السلف، ذكره ابن جرير عن قتادة وغير قتادة، أنه حفر مسجد الضرار بعد ذلك أي بزمن، فرؤي الدخان يخرج منه، ففسر بعض به ذلك نهار به في نار جهنم أي المسجد، وأنه سقط في النار. وقال جابر بن عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار، أي حين أحرق. وأثر جابر هذا صحيح، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح، والعلماء يفسرون أي حين أحرق، ويستدلون به على إحراق مسجد الضرار. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، أو أنهم عوقبوا بذلك حين بنوا هذا المسجد واتخذوه، عوقبوا باستمرار الشك والريب والنفاق في قلوبهم. وقال الكلبي: حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه. وقال السدي: لا يزال هدم بنائه ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموتوا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص: تقطع بفتح التاء أي تتقطع، والآخرون بضمها، وقرأ يعقوب وحده: إلى أن، خفيف على الغاية، تقطع بضم التاء أو تقطع بضم التاء خفيف من القطع، يدل عليه تفسير الضحاك وقتاده: لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا. وهذا جاء عن أكثر السلف أن معنى إلا أن تقطع قلوبهم أي بالموت، بمعنى يموتوا فتتقطع قلوبهم. وقال بعض المفسرين إن معنى تقطع قلوبهم أي أن يندموا ندما شديدا، ندم التوبة. إلا أن تقطع قلوبهم، والمعنى أن يتوبوا توبة يندمون معها ندما تتقطع منه القلوب. ولذا يقال: في من ندم على شيء وتحسر عليه تقطع قلبه ندما على فوات هذا الشيء. قالوا: فمعنى الآية كذلك إلا أن يتوبوا، فلا يزال النفاق مستمرا في قلوبهم، ولا يزالون في شك وريبة إلا إذا تابوا توبة صادقة تتقطع معها القلوب. وعلى المعنى الأول الذي قاله أكثر السلف: إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم، معنى إذا تقطعت قلوبهم وماتوا لم يكن هناك فيها شك، لأنهم قد ماتوا والقلوب تقطعت وفنيت. ولذا قرأها بعض القراء: إلى أن تقطع قلوبهم. وهذه الآيات آيات معانيها عظيمة في هذا الموضع وفي غيرها. فالآية الأولى منهما: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، تفيد أن الأساس إذا صح وكان قويا متينا أنه يصح البناء عليه، وإذا ضعف الأساس لم يثبت البناء وإن تطاول وارتفع. وهذا شامل لكل شيء له أساس، فالإيمان هو أساس لكل خير، فإذا قوي الإيمان في قلب صاحبه وصح أساسه وكان مبنيا على العلم التام واليقين والمعرفة، صح كل ما يبنى عليه من الأعمال أقوالا وأفعالا. وإذا لم يصح الإيمان لا يصح ما وراءه وما يقوم عليه. وهكذا قل ذلك في مسائل العلم، إذا صح الأساس عند طالب العلم فأسس أساس

متين. ولذا يقول أهل العلم: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. والمراد بالأصول أي أصول العلم عموما، أصوله وقواعده وضوابطه. فهذا مما يحفز طالب العلم إلى أن يصحح العلم الذي يطلبه تصحيحا متينا، فلا يكون علمه عبارة عن نتف واطلاع إذا أراد أن يبني عليه علما صحيحا، بل يأخذ من العلوم ما يكون أساسا متينا. ويعتني بأصول العلم، وكل علم له أصول، فالتفسير له أصول، والفقه له أصول، والحديث له أصول، واللغة لها أصول، أي قواعد وضوابط. يتقن هذه الأصول كلها، فإذا أتقنها وأحكمها بنى عليه علما صحيحا. هكذا تفيدنا هذه الآية أن من عمل عملا بنية صحيحة مبني على التقوى والرضوان أنه يثمر. إذا ألفت كتابا مبنيا على تقوى من الله ورضوان يثمر هذا الكتاب، ينفع الله تعالى به. فربما كان كتاب التقي أقل علما من كتاب غيره، والعلم الذي في غيره أكثر وينفع الله تعالى بهذا أكثر. وهكذا قال أهل العلم، لأن هذا مبني على أساس صحيح، مبني على التقوى، على الصدق، على الإخلاص. هكذا تعليم الإنسان ينفع الله تعالى به على قدر صدقه وإخلاصه وما قام في قلبه. هكذا أعماله الصالحة يكون لها من الثمرات والمنافع في حياته على قدر ما قام في قلبه من الأساس الصحيح. ولذا مثل الله تعالى هذا الأساس الصحيح الذي في القلب بالشجرة، والعمل والخلق وما يترتب عليه بالثمار عنها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة التوحيد، كلمة الخلاص، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هكذا من أسس حاله، من أسس بيته، من أسس أسرته على التقوى من الله والرضوان يقوم عليه بناء نافع، تقوم عليه أسرة طيبة وأولاد صالحون. ومن أسسه على غير تقوى الله وغير طلب الرضوان يكون على شفا جرف انهار. فهذه الآية تعتبر قاعدة للمؤمن في كل حياته، أنه لا يستوي من يؤسس أي عمل يقوم به يؤسس على التقوى وطلب الرضوان بمن يؤسس على غير ذلك. فإذا التقوى الله تعالى والصدق الذي في القلب هو أساس الأعمال، كل هذه الأعمال الظاهرة تتفرع عن هذا الأساس. فإذا أحكم هذا الأساس أحكم البناء الذي عليه وثبت، وحتى لو حصل في البناء خلل ممكن تداركه. إذا كان الأساس محكما فحصل في البناء الذي ارتفع شيء من الخلل ممكن إصلاحه تلافيه، لكن لو حصل الخلل في الأساس، حصل الخلل في القاعدة، سينهار البناء كله، لا يمكن تداركه أبدا. فمن أسس بنيانه الذي يبنيه في أي شأن كان من حياته على تقوى الله وطلب رضوانه لا يستوي مع من أسس البنيان على شفا جرف انهار.

0: على موضع ممكن يسقط فيه في أي لحظة وفي أي وقت. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يعاقب العبد على بعض الأفعال بالنفاق والعياذ بالله، يعاقب بالشك في قلبه والريبة. مر معنى هذا في قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. فهؤلاء كذبوا فيما وعدوا فعوقبوا بالنفاق. هؤلاء بنوا مسجد الضرار لمقاصد ذكرها الله: كفر بالله، تفريق بين المؤمنين، ليكون مأوى لمن حارب الله ورسوله من قبل، مضارة لمساجد أهل الإسلام، مقاصد خبيثة. فعاقبهم الله باستمرار هذا النفاق في قلوبهم إلى أن يموتوا وتتقطع قلوبهم ولا تصير عضوا له حياة، فهنا لم يبقى فيها شك. أو على قول ما قال من المفسرين: إلا أن تتقطع قلوبهم بالتوبة الصادقة والندم والحسرة على ما بدر منهم، فالله يغفر للتائب. فلذا الإنسان لا يتساهل بمنكرات، بمعاصي قد يعاقب عليه بشك في قلبه يصرفه عن الخير، قد يصرفه عن الإسلام بالكلية. وليس هذا والله بالسهل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب السادس عشر: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن، متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإلتام التحريف منهم وبراءة أهل الإفناد مما رموهم به من هذا الشبه. فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإثم التحريف منهم، أي من اليهود، وبراءة أهل الإثبات وهم أئمة السلف مما رموهم به من هذا الشبه، فإن أهل البدع رموا أئمة السلف من أهل الإثبات بمشابهة اليهود. قال رحمه الله هذا وثم بلية مسورة فيهم سأبديها لكم ببياني، ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان، فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان، إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان، فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان، فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني، فجنى على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان. قال رحمه الله هذا وثم بلية مسورة، أي هنالك بلية مسورة عن كثير من الناس وقع فيها أهل التحريف، سأبديها لكم ببياني، أي سأظهرها لكم بإيضاح وشرح، ثم أبانها فقال ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان، أي أن أهل البدع الذين يسمون أنفسهم مؤولة وهم في الحقيقة محرفة ورثوا هذا التحريف من اليهود، ورد المحرف من يهود وهم أولو التحريف في والتبديل والكتمان، فاليهود هم أهل التحريف كما قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم أولو التحريف. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب تحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فاليهود هم أهل التحريف، هم أولو التحريف والتبديل، هم أولو التحريف وهم أولو التبديل، فحرفوا كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم أيضا أولو التبديل فبدلوا أشياء من عند أنفسهم وزعموا أنها من عند الله عز وجل. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
3: قليلا فويل لهم مما كتبت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله.
3: لأنهم بدلوا الشرع بغيره من عند أنفسهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
3: وزعموا أنها من عند الله عز وجل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،
3: ولم يظهروه كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم أهل الكتمان. إذن هذه الأمور الثلاثة حصلت من اليهود: تحريف النصوص عن ظاهرها، والتبديل، جاءوا بأشياء من أنفسهم استبدلوا بها ما أنزل الله عز وجل وزعموا أن ذلك من عند الله وما هو من عند الله. وكما فعلوا في حد الرجم وفي حد السرقة فإنهم بدلوا حكم الله عز وجل بشيء من عند أنفسهم. قال: فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان، أي أراد المحرف أن يرث من اليهود الثلاثة الأمور وهي التحريف والتبديل والكتمان، لكن عصت عليه بعضها، فعصت عليه التبديل والكتمان ولم يتمكن إلا من التحريف. فأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار على أسيرهم ورها أو تمكن من واحدة من هذه الصفات، وعصت عليه التبديل والكتمان. قد أراد ميراث الثلاثة، فأراد ميراث الثلاثة منهم أي من اليهود، فعصت عليه غاية العصيان ما استطاع للثلاثة وتمكن من واحدة من الثلاثة، وهذه الواحدة ما هي؟ التحريف. ولما عصت عليه بعضها؟ قال: إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان. فألفاظ النصوص محفوظة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما استطاع أهل البدع أن يبدلوا كلام الله عز وجل بغيره، لأن الله عز وجل قد حفظ كلامه، وما استطاعوا أن يكتموا شيئا من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل محفوظ ظاهر عند الناس، لا يمكن لأحد أن يكتم شيئا من القرآن، وأن يطمس آية من كتاب الله عز وجل ولا أن يستدل الآية بغيرها. هذا كان ممكنا في اليهود، فاستطاعوا الكتمان واستطاعوا التبديل. وأما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، فلم يتمكن أهل البدع من الكتمان، ولم يتمكنوا أيضا من التبديل، وإن كان بعضهم ود في نفسه لو يمحي بعض آيات الصفات كما صرح بذلك بعض أهل البدع، لكن ما قدروا على أن يمحي.

على ما هي عليه مع تغيير المعنى. فتأولوا الاستواء بالاستيلاء وأبقوا النص على ما هو عليه. فما كتبوا في القرآن السوداء ولا يمكنهم ذلك. وجاءوا إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال المراد بذلك النعمة أو القدرة. وأبقوا النص على ما هو عليه ولم يكتبوا بل قدرتان، لأنه لا يمكنهم ذلك. فتعرضوا للمعاني بالتحريف وأبقوا الكلمات على ما هي عليها. قال فأراد تبديل المعاني إليه هي المقصود من تعبير كل لسان. والمقصود من كلام المتكلم هو المعنى لا مجرد اللفظ. اللفظ وسيلة لإيضاح المعنى ولشرحه ولبيانه. فالمقصود من الألفاظ المعاني، فهم جاءوا إلى المعاني فقاموا بتحريفها وهي المقصود من كلام المتكلم. فأراد تبديل المعاني إليه المقصود من تعبير كل لسان، فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان. فأتى إليها وهي بارزة ظاهرة محفوظة بفضل الله عز وجل. فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني. فنفى حقائقها وهي هو المعنى الذي قصده المتكلم، المعنى الذي قصده رب العالمين سبحانه وتعالى. وأثبت للنصوص معنى غير مراد لله عز وجل، غير المعنى الحقيقي للنص. فإن معنى الرحمن العرش السواء يعني وارتفع، فقالوا السواء السولى، وهذا ليس هو معناه الحقيقي. وكما قلنا في قول بل يداه مبسوطتان، فمعناه الحقيقي اليد المعروفة، فقالوا بل نعمتاه أو بل قدرتاه. ويبقى وجه ربي، قالوا المراد بذلك الثواب، إلى غير ذلك من النصوص التي قاموا بتحريفها وأثبتوا معنى غير المعنى الحقيقي الذي أراده رب العالمين سبحانه. قال فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني، فجنى على المعنى جناية جاحد. فجنى على المعنى أي المعنى الحق الذي أراده الله عز وجل جناية جاحد، لأنه جحد المعنى الحقيقي للنص وأثبت معنى غير مراد، فكانت جنة هؤلاء من دام الجحود. قال فجنى على المعنى جناية جاحد، وجنى على الألفاظ بالعدوان، حيث أنه نفى حقائقها، فهو جان على الألفاظ وجان على المعاني. قال وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وضامن البهتان، إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم، فمن الذي يلحاني في هتك أسار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. يا مسلمون، وفي بعض النسخ يا مسلمين على معنى النكرة الغير مقصودة، يا مسلمين حق ربكم اسمعوا قولوا وعوه قولوا نعم قولوا نعم واسمعوا قولي وعوه وعي لي عرفاني، ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له السوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال السوى السولى ولا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. قال وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذم البهتان، فأهل البدع جنوا على المعاني الحقة بالجحود، وجنوا على الألفاظ بالعدوان، حيث أنه ما أثبتوا معانيها ولم يفتوا بذلك، بل انطلقوا إلى حزب الهدى إلى أئمة السلف، واتهموهم بأنهم شابهوا اليهود حين أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات. فزعموا أن اليهود مشبهة وأن أئمة السنة مشبهة، حيث أنهم أثبتوا الأسماء والصفات لله عز وجل. فاتهموا أئمة الهدى

0: لمشابهة اليهود. قال وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان والرمل كما ذكر رحمة الله عليه، فهم أولى بمشابهة اليهود من أئمة السلف، فاليهود هم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، وأئمة السنة فأبقوا الأدلة على ظاهرها وأثبتوا المعاني الحقيقية التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان، إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن الذي يلحاني. إذ قال إنهم مشبهة أي أئمة السلف، إذ قال إنهم مشبهة أي اليهود وأنتم مثلهم أي شابهتم اليهود بالتشبيه، فقال ابن القيم فمن الذي يلحاني أي ينازعني بعد هذا، بعد هذا الافتراء الذي حصل من هؤلاء القوم، جنوا على المعاني وجنوا على الألفاظ ثم اتجهوا إلى أئمة الهدى واتهموهم بمشابهة اليهود، فبعد هذا الافتراء العظيم والباطل الكبير فمن الذي يلحان أن ينازعني بعد هذا؟ قال في هتك أسار اليهود وشبههم، فأقام عذره رحمة الله عليه في نعم رده على هؤلاء القوم لأنه قد بلغوا من الجناية المبلغ الكبير. قال فمن الذي يلحاني في هتك أسار اليهود وشبههم من فرقة التحريف القرآن، في هتك أسار اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعهم وشبههم من أهل البدع الذين شابهوا اليهود في التحريف للنصوص عن ظاهرها. قال في هتك أسار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن يا مسلمون، وفي نسخة كما عرفنا منادى نكرة غير مقصودة، يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي لي عرفاني، اسمعوا وعوا. وبهذا ينتفع الشخص بكلام المتكلم إذا استمعه بأذنه، فأصغى بأذنه إلى كلام المتكلم ووعاه قلبه، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن ألقى سمعه لكلام المتكلم وكان شاهد القلب غير ظاهر فإنه ينتفع بكلام المتكلم. فقال اسمعوا قولي وعوه وعي لي عرفان ثم احكموا من بعد، وفي بعض النسخ من بعد والصواب من بعد، لأن بعد إذا قطعت عن الإضافة بنيت على الضم، إذا قطعت عن الإضافة لله الأمر من قبل ومن بعد، وإذا أضيفت كسرت من بعد الصلاة كذا، فصرنا في هذه النسخة من بعد. ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان، ثم بين حقيقة الأمر وأن أهل البدع هم الذين شابهوا اليهود، فقال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. فاليهود قيل لهم حطة، أمره الله عز وجل أن يقولوا حطة فهم حرفوا كلام الله عز وجل فقالوا حنطة، فقالوا حنطة فأضافوا النون. قال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له السواء فأبى وزاد الحرف للنقصان، قيل له السواء فقال السولى. فالآن الجهمية في الحقيقة هم الذين شابهوا اليهود، اليهود قال الله عز وجل وقولوا حطة فقالوا حنطة فأضافوا النون، الجهمية قال الله عز وجل السواء الرحمن عليه السواء فأضافوا اللام فقالوا السولى. فبين رحمة الله عليه أن الجهمية هم الذين شابهوا اليهود لا أئمة السنة. أمر اليهود بأن يقولوا حطة أي اللهم احطط عنا خطايانا، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له السواء فأبى وزاد الحرف للنقصان، والحرف الذي زاده هو في الحقيقة زيادة النقصان، زيادة نقصان في حق الله عز وجل، لأن يصل المعنى أن العرش كان لغير الله عز وجل وفي ملك غير الله عز وجل، ثم استولى الله سبحانه وتعالى عليه بعد أن كان مقهورا لغيره ومملوكا لغيره. في هذا وصف الله عز وجل بالنقص، وأن ملك الله عز وجل لم يكن تاما قبل ذلك، وأن هنالك مالك غير الله عز وجل كان له العرش، وأن الله سبحانه وتعالى استولى عليه بعد أن كان في يد غيره، إلى غير ذلك من المعاني الفاسدة الناتجة من تحريف هؤلاء لمعنى للسواء. قال: وكذلك الجهمية قيل له السوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال: السوى السولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. ففرق ما بين السوى والسولى من حيث اللغة، فالسوى في اللغة بمعنى عدا وارتفع وصعد واستقر، والسولى بمعنى أنه نعم أخذ ما نعم ما كان مع غيره وقهر غيره وأخذ ما كان بيده. قال: السوى السولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. 20 وجها تبطل التأويل بالسولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حضر العالم الرباني. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. قال: 20 وجها تبطل التأويل بالسولى فلا تخرج عن القرآن، أي لا تخرج عن ظاهر القرآن. قل كما قال الله عز وجل الرحمن عرش السواء، وأثبت المعنى لهذه الكلمة التي تدل على لغة العرب. 20 وجها تبطل التأويل بالسولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر العالم الرباني. والمرة به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ألف مصنفا في إبطال هذا التأويل، ورد على من تأول السوى بالسولى من 20 وجها. وهذا المصنف يذكر علامة القيم رحمة الله عليه أنه عنده، وإن كان من المصنفات المفقودة فيما أعلم، لا أعلم له وجودا من حيث الكتب المطبوعة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيانه. هي في الصواعق، أي أنه أضاف كم على شيخ الإسلام؟ نعم، أضاف 20 وجها في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قال: هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود، وهي حين قالوا حنطة وأضافوا النون، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وحين قال الجهمي استولى وأضاف اللام، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه، فالجهمي عطل صفة الكمال لله عز وجل، ويهود قد وصفوه بالنقصان، واليهود وصف الله عز وجل بالنقصان فوصفوه بالبخل ووصفوه بالفقر ووصفوه بغير ذلك من صفات النقص. والجهمية شابه اليهود في ذلك، فإن من نفع لله عز وجل صفات الكمال وش لازم ذلك؟ أن يوصف بالنقص. فمن ليس بعالم يمشي يكون جاهل، ومن ليس برحيم يكون له عكس ذلك. فإذا نفي صفات الكمال عن الله عز وجل فلازم ذلك أن يوصف بضدها من صفات النقص. في الحقيقة أن الجهمية شابه اليهود أيضا في هذا الباب، فهم أولى الناس بمشابهة اليهود. وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينت أخواني. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا، فاليهود حين وصف الله عز وجل بالنقص وش لازم ذلك؟ أنهم نفوا عنه صفات الكمال. لما وصفوه بالفقر إيش لازم ذلك؟ أنهم نفوا عنه الغنى. والجهمية حين عطلوا الصفات فأمرهم ظاهر. فاليهود لما وصف الله عز وجل بالنقص لازم ذلك أنهم عطلوا عنه صفات الكمال، والجهمية عطلوا صفات الكمال، فاجتمعت اليهود مع الجهمية في تعطيل صفات الكمال، فشابه حينئذ الجهمية. فهما إلى كفيه من صفات العليا كما بينته أخواني، وهم الجهمية واليهود. فهذا بيان ظاهر بين للعلامة القيم رحمة الله عليه، أوضح فيه مشابهة الجهمية مشابهة الجهمية لليهود، وأن أئمة السنة براء من مشابهة اليهود. نكتفي بهذا ونقرأ ما تيسر من كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي حكم المضمضة والاستنشاق، وما هو الذي تقدم معنا أنه الصحيح في هذه المسألة. أنهما واجبان في الوضوء والغسل. ما الذي يدل على وجوبهما؟ ما الشاهد منها آية الوضوء؟ أن الله تعالى أمر بغسل الوجوه وهما من الوجه، فيشملهما غسل أو الأمر بغسل الوجه، فهو أمر بهما، فيكون ظاهر الوجه وباطنه داخلا في هذه الآية. ما الذي يدل على أنهما في حكم الظاهر؟ الفم والأنف في حكم ظاهر الوجه. أن كثيرا من الأحكام التي في الفم والأنف في حكم الظاهر، فالطعام في الفم لا يفطر الصائم كحكم الظاهر، هكذا الماء في الأنف إذا استنشق لا يفطر، اللبن إذا وضع في الفم دون أن يبتلعه الرضيع لا تنتشر به الحرمة. فكل هذا يدل أن حكم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر الوجه. ها، أيضا من الأدلة على وجوبهما أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل يذكر أنه تمضمض واستنشق، ففعله هذا يكون بيانا للأمر الذي في الآية، وإذا فعل شيئا بيانا لأمر في القرآن وكان من أجزائه فهذا يكون دليلا على وجوبه إذا داوم على شيء. أيضا مما يدل على ذلك الأمر بهما في أحاديث كثيرة، الأمر بالاستنشاق في عدة أحاديث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. نواصل نقرأ، بقي بعض المسائل تتمة في هذه المسألة ثم نقرأ الباب الذي يليه إن شاء الله. من المسائل المتعلقة بذلك أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما من كف واحدة، يتمضمض منها ثم يستنشق منها من نفس الكف، ثلاث مرات، بمعنى يأخذ ماء بكفه ثلاث مرات، الكف الأول يتمضمض منه ويستنشق، ثم يأخذ كفا آخر يتمضمض منه ويستنشق، ثم الثالث كذلك. هذا السنة فيه، ويدل عليه حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة. يفعل ذلك ثلاثا، أن يمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. وهكذا في حديث علي وتقدم معنا أنه حديث صحيح عند أحمد والنسائي. قال: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وهذا إطلاق الاستنثار على الاستنشاق لأنه من لوازمه كما سبق من كلام القدامى. قد اختار هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم وجزم به بعد أن ذكر خمس أقوال أو خمس صفات في كيفية المضمضة والاستنشاق، اختار أن هذه الصفة هي أصحها. اختار بعضهم أنه يتمضمض بكف ثم يستنشق بكف آخر، على خلاف في الفصل بينها. منهم من قال يفصل بينها بحيث يأخذ ماء بكفه ست مرات، ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق. ومنهم من رأى أنه يأخذ كفا واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ كفا أخرى يستنشق منها ثلاث مرات. واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود من طريق ليث ابن أبي سليم عن طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث ضعيف، ليث بن أبي سليم مختلط ومصرف والد طلحة مجهول. حتى قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، أي إطلاقا. فعلم بهذا إذن أن السنة أن يجمع بين واحدة من المضمضة وواحدة من الاستنشاق في كف من الماء، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. أيضا مما يتعلق بذلك تقديم المضمضة على الاستنشاق، اتفق أهل العلم كما ذكره النووي على أن الأفضل هو تقديم المضمضة على الاستنشاق، هذا لا خلاف فيه. ولكن اختلفوا هل ذلك على سبيل الاشتراط بمعنى أنه لو قدم الاستنشاق في أنفه على المضمضة لا يصح وضوءه، فذهب الشافعية في المشهور عنهم في الصحيح من مذهبهم، صححه النووي، وهو قول عند الحنابلة أن هذا على سبيل الشرط. وأنه إذا قدم الاستنشاق على المضمضة لا يصح وضوءه. والسدل على ذلك بأنهما عضوان مختلفان الفم والأنف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم المضمضة على الاستنشاق. فتقديم الاستنشاق خلاف في تقديم عضو على عضو آخر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، ويدل على الاستحباب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق. وظاهرا

وهذا القول الثاني أقرب لما تقدم أن المضمضة والاستنشاق كلاهما في الوجه فهو عضو واحد. قالوا فهو كتقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى في غسلها، لأن اليدين عضو واحد، إذا قدم خالف الأفضل وأجزأ وضوءه كما سيأتي إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بذلك حكم الاستنثار، وتقدم معنا أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، فالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار إخراجه. بعض العلماء حكى الإجماع أن الاستنثار لا يجب، والصحيح أنه لا إجماع في هذه المسألة، بل الخلاف فيه معروف، فقد خالف أحمد وأبو عبيد وكذلك داود ابن علي وأبو ثور واختار ابن المنذر، فذهبوا إلى أن الاستنثار واجب وفرض مأمور به. واختار هذا ابن حزم وهكذا الحافظ ابن حجر في الفتح. ودليلهم الأمر به في أحاديث كثيرة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في الصحيحين في الأمر به: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات. وغير من الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنثار، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. أيضا مما يتعلق بذلك ما نبه عليه المؤلف هنا أن السنة أن يستنشق بيده اليمنى وأن يستنثر بيده اليسرى، استدل له المؤلف بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاثا ونثر بيده اليسرى. السنة في الاستنشاق أن يكون باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، وحتى إن ذلك مناسب للمعنى، فالأصل في الاستنثار أنه إخراج أذى من الأنف، وإخراج الأذى وإزالته الأصل أنه يكون باليسرى. إذن هذا بعض ما يتعلق بهذا الباب. هناك مسائل يذكرها المؤلف فيما سيأتي، نقرأ الباب الذي يليه.

0: قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب ما جاء في جواز تأخيرهما الضمير يعود على المضمضة والاستنشاق. باب ما جاء في جواز تأخيرهما، يتأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. قال: وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. وزاد: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد. قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا حريز قال: حدثنا عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام ابن معدي كرب فذكره. رجاله ثقات. اختلفوا في عبد الرحمن بن ميسرة، فمن أهل العلم من أطلق أنه ثقة لأنه قد روى عنه حريز بن عثمان الرحبي، وقد قال أبو داود: كل مشايخ حريز ثقات. ومن اعتمد هذا الذهبي في كتاب الكاشف فقال فيه ثقة. قد روى عنه جماعة من الرواة. روايته مقبولة على أقل تقدير، أيضا قد وثقه ابن حبان والعجلي. هذا اللفظ كما سبق هو لفظ أحمد، وأخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد بالإسناد نفسه، رواه عن الإمام أحمد بهذا الإسناد، ولكن في عند أبي داود تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه والذراعين، يعني على ما هو المعروف. من نفس الطريق والإسناد، ولكن قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه والذراعين. فعلى هذا فما جاء في رواية أحمد فيه نكارة، مخالف للأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. إضافة إلى ذلك أن الحديث من نفس الطريق قد ساقه أبو داود عن الإمام أحمد نفسه، وقدم المضمض والاستنشاق على الوجه. فعلى هذا لا يتم الاستدلال به الذي ذكره المؤلف، فالمؤلف ذكر الاستدلال به على رواية أحمد ورواية أبي داود أولى بالتقديم لموافقتها للأحاديث الصحيحة الكثيرة. قال رحمه الله: وعن العباس ابن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال ابن عقيل أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه، رواه الدارقطني، هذا أخرجه الدارقطني من طريق العباس بن يزيد بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف، فعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، والعباس بن يزيد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق يخطئ. بعض الأئمة أطلق توثيقة ومنهم من تكلم فيه، فقال فيه ابن حجر كلمة جامعة لأقوالهم صدوق يخطئ. وقد روي هذا الحديث من غير طريق العباس بن يزيد، وفيه تقديم المضمضة على غسل الوجه، فقد أخرجه عبد الرزاق بن مصنف، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه إسحاق ابن راهوي في المسند عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع فذكره وفيه فكان يغسل يديه ويمضمض ويستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة، فكان يغسل يديه ويمضمض ويستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة. فعلى ضعف الإسناد في هذا الحديث أيضا اختلف في ترتيب المضمضة والاستنشاق، ومن رواه بتقديم المضمضة والاستنشاق أرجح ممن رواه بتأخيرها. إذن هذه الأحاديث التي استدل بها المؤلف على هذا الباب جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين، الأحاديث فيها ضعيفة كما رأيت، وسيأتي إن شاء الله معنا حكم هذه المسألة في الدرس الآتي. يعني أن المبالغة في الاستنشاق فيه نفع، ما شاء الله، رغم كل أحكام الشريعة فيها خير وفيها نفع للناس، سواء الوضوء أو الصلاة، والمسلم يمتثلها لأنها عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى، وما فيها من النفع الدنيوي لأعضائه لجسده فهو تبع، وهو من حكمة هذه الشريعة. وأخ يقول أنا أتوضأ ولا أستنشق لأن الاستنشاق يسبب لي الصداع، فما حكم ذلك؟ الاستنشاق الأصل أنه كما سبق واجب، وإذا وجد عذر فعلا ولم يستطع الإنسان الاستنشاق وكان يؤدي به إلى المرض، فالعذر يسقط الواجب عن الإنسان. لكن لابد أن يكون كذلك. أما لو استنشق وأصابه شيء يسير وذهب، أو يذهب ذلك باعتياد الاستنشاق، فهذا واجب عليه أن يستنشق. أما لو كان يؤدي به إلى المرض، كما سمعت أن بعض الناس عنده تحسس شديد، فإذا استنشق يمرض مرضا شديدا، فهذا ليس بقادر عليه، والواجب مع عدم القدرة يسقط. وأخ يقول فيما تقدم في حلق القفا: أشكل علي هل القفا مؤخرة الرأس أو آخر العنق، وهل هناك فرق بين التحديد بالموسى وقص ما زاد من الشعر بالمقص، وهل كل ما كان مباحا لنا فعله يكون محرما في حقنا لأنه تشبه إذا فعله الكفار؟ ولم يظهر لي وجه كون التحديد من القزع. أما القفا فهو مؤخر الرأس وليس مؤخر العنق، فالقفا مؤخرة الرأس. وإذا علمت أن القفا هو مؤخرة الرأس زال عنك إشكال أنه قزع، لأن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. فهذا الذي يحدد القفا بالموسى يحلق شعره من قفاه، هذا حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فإذن هو واقع في القزع. وأما هل هناك فرق بين التحديد بالموسى وقص ما زاد بالمقص أو ما يسمى بالمقراض في كتب الفقهاء؟ فنعم، بينهما فرق. فالقص بالمقراض كان يفعله الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالمقراض من مقدم رأسه من مؤخر رأسه إذا طال من أعلاه. وأما الحلق بالموسى فلم يكونوا يفعلونه كذلك، حلق بعض الرأس، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد وغير الإمام أحمد من السلف كما تقدم معنا قرأنا الآثار عنهم يقولون هو فعل المجوس، كان المجوس يفعلونه في ذلك الزمان، سليمان التيمي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة يقولون إن حلق القفا بالموسى من فعل المجوس. وأما أن ما كان مباحا لنا إذا فعله الكفار يكون محرما في حقنا لأنه تشبه، أولا هذا لا ينطبق على المسألة التي نحن فيها، فهذا لم يكن مباحا لنا من أول أمر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشيء الذي هو من خصائص الكفار لا يقال هو مباح لنا. نعم، هناك أشياء مشتركة يفعلها المسلمون يفعل الكفار، بحيث إذا رؤية من يفعلها لا يظن أنه من الكفار لأن المسلمين يفعلونها، فهذا ليس فيه تشبه. الكفار يأكلون، الكفار يركبون السيارات، فإذا فعل ذلك المسلمون لا يكون هذا تشبها بهم. لكن هناك أشياء من خصائص الكفار، بحيث إذا رأى الإنسان شخصا على تلك الهيئة وذلك الحال ظن أنه من الكفار لأنه فعل ما هو من خصائصهم، فهذا الذي هو تشبه الكفار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض، فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن. أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا إلى بيوتنا إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قتل الكفار لأقتلنهم قتل المشركين، ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس، بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء، بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول، وبك نقاتل، وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس الرابع من شهر شعبان عام 1445، نفتتحه بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم، أي نعم.

الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي لنسطع عن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدار. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهم الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر فالواجب الأخ في المعنيين جميعا. قوله تعالى: لنسفعن بالناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها، وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ عمدا، وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور، يرحمك الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد، القاصد هو الجائر والمقصد هو العادل. قال الله تعالى: وأقصدوا إن الله يحب المقصدين. وقال تعالى: وأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدعو ناديه سنابل الزبانية. اللام هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو ناديه، والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم لبعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونهم، فهنا يقول عز وجل: إن كان صادقا فليدعو ناديه. وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك: إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالية على التحدي. قال: سندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية ملائكة النار، نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الاتباع، شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون كل ما

0: الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بوصفين: أنهم في تمام الانقياد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال سنبع الزبانية. فإن قال أين الواو في قوله ندعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر، وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف، كما في هذه الآية: سندعو الزبانية. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطع أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة نسأل الله التوفيق للإجابة الصواب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتحدث أو يخرج، فهل الذكر الوارد بعد الصلاة يقوم مقام الحديث؟ وهل لو خرج من مصلاه إلى ساحة المسجد أو الملحق الخارجي يجزئه عن ذلك؟ نرجو التكرم بالإجابة.
0: نعم. الذي ورد هو حديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فأما الخروج فظاهر أن يخرج يعني يقوم من مقامه ويذهب إلى أهله، أي يقوم مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله. وأما الكلام فقيل المراد بالكلام هنا كلام الآدميين، لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين، وأن التسبيح والتهليل لا يحصل به الفصل. وقال بعضهم بل يحصل به الفصل لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يبطل الصلاة وليس من كلام العادلين لكنه علامة على انقضاء الصلاة وعلى فصل انفصال الصلاة الأولى عن الثانية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من مكانه. وبناء على كلام الفقهاء لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد سواء كان داخل المسقف أو في الرحبة فإنه يحصل به المقصود. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. من المعلوم تارك الصلاة لا يصلى عليه، إذا مثلا أخبرت الإمام أراد أن يصلي على تارك الصلاة هل هذه من الغيبة؟
0: تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، لدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم، بل حكي إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد خارج عن دين الإسلام. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلى، لا يجوز أن يصلى عليه، لقول الله تعالى ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا قدم إلى الإمام من تعلم علم اليقين أنه لم يصلي إلى أن مات فالواجب عليك أن تخبر الإمام وجوبا، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة، لأنك بإخبارك إياه تنهاه عن منكر لأن الصلاة عليه حرام. وفي هذا الحال إذا أخبرته يجب على الإمام أن يتوقف وأن يقول لا أصلي على من لا يصلي. لكن يبقى النزاع فيما بين أهله وبين الإمام مثلا، لأن أهله ربما ينكرون أنه لا يصلي، ربما يقول أنه يصلي، فيقول إذا كنتم تعتقدون أنه يصلي فاذهبوا أنتم وصلوا عليه وحسابكم على الله، أما أنا فقد بلغني عمن أثق به أو أنا أعلم عن حاله أنه لا يصلي فلا أصلي عليه. وقد قدم لي جنازة كانوا يقولون أنه لا يصلي، فلما قدم وسألت قالوا هذا فلان، قلت لا أصلي عليه، فقال لأهله إنه كان يصلي ويخلي ليس يترك الصلاة مطلقا، فمن ثم تقدمت وصلت عليه. ولا حرج على الإمام إذا رأى من الجنازة ما يقتضي أن لا يصلي عليه لا حرج عليه أن يتأخر، فقد فعله من هو خير منا، فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه رجل فسأل عليه دين قالوا لا، قالوا نعم ديناران ولم يكن له وفاء، فقال صلوا على صاحبه وتأخر حتى عرف ذلك في وجوه القوم. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، فلما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة وأنه ملتزم بهما تقدم وصلى عليه، فهو قد انصرف أن يصلي عليه لأنه وجد فيه ما يقتضي أن لا يصلي عليه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، وذلك لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، والدين لا تنفع فيه الشفاعة لأنه لا بد أن يقضى لصاحب الحق حقه. أفهمت؟ إذن إخبار الإمام بذلك من النصيحة وليس من الفضيحة، بل يجب على من علم بحاله أن يبين. لكن قد تأتي أحاديث يتوهم بعض الناس منها أنها تدل على عدم كفر تارك الصلاة، ونحن نكمل القول فيها أي في إبطال الاستدلال بها على عدم كفر تارك الصلاة، فنقول الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص محكمة، أدلة محكمة ما في أشكال، والنصوص الأخرى التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة لا تخرج عن أقسام. الأول أن لا يكون فيها معارضة أصلا، مثل قول بعضهم إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في قوله ما دون ذلك الصلاة، ترك الصلاة يدخل في ذلك ترك الصلاة، فنقول إن ترك الصلاة ليست دون الشرك بل هي من الشرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال بعضهم واستدل بعضهم بحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيقال هذا لا دليل فيه أيضا، لأن قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع أن يترك الصلاة، كل من أراد وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة أبدا، يعني رجل يحافظ على ترك الصلاة وهو يبتغي وجه الله بأي طريق يصل إلى الله إذا كان يترك الصلاة، إذن لا دليل فيه. واستدل بعضهم بحديث الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فيقال هذا عام لم يقل الرسول من لم يصلي، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة، والقاعدة الأصولية أن الخاص يقضي على العام، أما لو جاء في الحديث أنه خرج وهو لم يصلي لله صلاة لكان هذا واضح، لكان واضح، ويجب أن تحمل النصوص الأخرى على أنها لا تكفر كفرا مخرجا عن الملة، لكن يقول لم يعمل خيرا، وخير هذه نكرة في سياق النفي فهي عامة، والعام يخصص بالخاص. واستدل بعضهم بحديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي أنه يؤتى ببطاقة فيها بسم الله فيها لا إله إلا الله فترجع بالسيئات، قال وليس فيها ذكر الصلاة، فيقال وليس فيها أن ذكر الصلاة لا إثبات ولا نفي، فيبقى هذا الحديث عاما ويخصص بالصلاة. وهناك أحاديث ضعيفة استدلوا بها، ولا أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة فليست معارضة لأنها غير قائمة فلا تكون مقاومة. والخلاصة أن القول الراجح الذي ندين الله به والذي نعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فإنه كافر كفرا مخرج عن الملة، وأنه أسوأ حالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم حسب ما تقتضيه الشريعة بالجزية، وأما هذا فلا يقر على دينه، هذا يقال إما أن تصلي وإلا قتلناك، لا يمكن أن تبقى على الأرض وأنت لا تصلي، هذا الواجب. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. نعم.
3: بالنسبة للكتيبات اللي فيها الدعاء مكتوب بالجمع، هل نحولها إلى المفرد إلى واحد يدعي إلى واحد؟
0: أي جمع؟
3: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، واحد يدعي لوحده يعني؟
0: لا، هو حديث القنوت اللي تذكر، اللهم اهدني في من هديت بالإفراد، لكن إذا كان إماما فهو يدعو لنفسه ولغيره،
3: لا واحد لوحده.
0: ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعا الإمام بدعاء عام يؤمن عليه المأموم وخص نفسه به فهو خائن للذين وراءه. مثلا افرض انك امام تقول اللهم اهدني فيما هديت وهم يقول امين، هل دعوا لانفسهم؟ نعم. اسالك اصبر يا اخي اجبني بس، دعوا لانفسهم، صار يدعو لنفسه ولا لامن دعا لنفسه، هذه فيها خيانه. قل اللهم اهدنا فيمن هديت وتنوي انها لك ولمن وراءك، لكن اذا كنت هذا اجيبك استعجل، اما اذا كنت وحدك فقل اللهم اهدني فيمن هديت كما تقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، عرفت؟ طيب، قد تورد علي ان الله تعالى قال في القران في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يقوله المنفرد والامام والمأمور، أليس كذلك؟ فيقال القرآن الكريم نزل للجميع، والله عز وجل علم أن سيكون من هذه الأمة من يقوم إماما للناس بهذه السورة، لو نزلت السورة اهدنا الصراط المستقيم والناس سيوصلون جماعة، كيف يقول الإمام؟ إما أن يدعو لنفسه خاصة، وإما أن يحرف القرآن ويقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الله عالم بأنه سيقوم بهذه السورة من يكون إماما ووراءه جماعة، فلهذا نزلت بهذا اللفظ اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. بل وإذا كان منفردا فيمكن الإنسان أن ينوي في نفسه اهدنا معشر
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ألقته بجبلي طي. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار؟ أخرجه البخاري 1481 و1482. الباب 17 قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار. 1544. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. أخرجه البخاري 6483. الباب 18 كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. 1545. عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أخرجه البخاري 6101. الباب 19 بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. 1546. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. أخرجه البخاري 3560. الباب 20 صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وقوله أفلا أكون عبدا شكورا. 1547. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. أخرجه البخاري 1130. الباب 21 قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. 1548. عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. أخرجه البخاري 6589. الباب الثاني والعشرون في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وورود أمته. 1549. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برح بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. أخرجه البخاري 6579 و6593. 1550. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. أخرجه البخاري 6591 و6592. 1551. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية حوضي، وفي رواية قال عبيد الله: فسألته يعني نافعا فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي رواية 3 أيام. أخرجه البخاري 6577. 1552. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. 1553. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. 1554. عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. 1555. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. أخرجه البخاري 1344. الباب الثالث والعشرون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. 1556. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أخرجه البخاري. 3548. 1557. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 3551. 1558. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قال مسلم: مات أبو الطفيل 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 24 في خاتم النبوة. 1559. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب وهي الخالق.
0: 91. 1561. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد الآية 19. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. الباب 25 صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. 1562. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضريع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. الباب 26 في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. 1563. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أخرجه البخاري. 3550. الباب السابع والعشرون في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. 1564 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. أخرجه البخاري. 3543. الباب الثامن والعشرون صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. 1565 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. أخرجه البخاري. 5903 و5904 و5905. 1566 عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخرجه البخاري. 5903 و5904 و5905. الباب التاسع والعشرون في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. 1567 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. أخرجه البخاري. 3558. الباب الثلاثون في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حديث جابر بن سمرة، وقد تقدم في كتاب الصلاة، بل هو عن أنس برقم 280. الباب الحادي والثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. 1568 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أخرجه البخاري. 3562. الباب الثاني والثلاثون طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. 1569 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 3561. 1570 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الباب الثالث والثلاثون عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي. 1571 عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. أخرجه البخاري. 2. 1572 عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول. أخرجه البخاري. 2. الباب الرابع والثلاثون طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. 1573 عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. أخرجه البخاري 6281. الباب 35: التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. 1574. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. الباب 36: في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. 1575. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 1576. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 1577. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. انتهى الشريط 24. من فضلك انتقل إلى الشريط 25.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عين

0: التي بذلها لكم مبارة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد.
5: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نحمد الله تعالى على تيسيره بهذه الزيارة واللقاء بإخواننا الكرام أهل هذا المسجد وأهل هذه القرية، وهكذا بجميع من حضر من مركز شيخنا رشاد حفظه الله ومن القرى المجاورة. فهذه نعمة عظيمة من الله بها علينا الليلة، فالواجب علينا ألا نغفل عن شكر هذه النعم لتدوم لنا وتحفظ. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه نعمة عظيمة يتقلب فيها أهل السنة في مجالسهم مجالس العلم والخير والهدى. فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه، وأيضا أشكر أخانا أبا بلال الأخ محمد بن عمر على مقدمته وترحيبه بإخوانه وعلى ما ذكر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وأجره في ميزان حسنات من رتب وهيأ وأعد هذه المحاضرات وهذه اللقاءات ورتبها لإخواننا أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة التي كان كما قال أخونا أبو بلال صارت علما من أعلام الهدى والسنة، ليس في المحافظة فقط بل صار الخير ينتشر إلى البلاد اليمنية بل وإلى خارجها، فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه. إخواني في الله، كنا في جمعة سابقة قد تحدثنا عن بعض عقائد الرافضة وذكرنا شيئا من عقائدهم، وكنا نبهنا في أول ذلك المجلس أن المسلم لا سيما في هذه الأيام وقد انتشر دعاة الرفض في المشارق والمغارب تدفعهم وتؤزهم جهات مختلفة في الداخل والخارج، فالذي يجب على المسلم أن يتبصر بهذه الأمور وبما يكاد للمسلمين للإسلام والمسلمين حتى يثبت على بصيرة، يثبت ويثبت غيره على الإسلام والسنة. كنا ذكرنا في مجلس سابق بعض بوائق ومخالفات الرافضة الاثني عشرية الذين تمثلهم اليوم شيعة إيران ومن أيدها في بلاد الشام واليمن. ذكرنا الكلام في موضوع منزلة أئمة الرافضة عند شيوخ الشيعة، وهكذا ذكرنا بعض مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ثم ختمنا الكلام بموقفهم من مسألة الإيمان. ولما كانت مخالفاتهم كثيرة تعسر علينا أن نلخص تلك المخالفات، فكم عسانا أن نلخص ونذكر، فإننا نحتاج أن نعيد المحاضرة من جديد. لهذا ننتقل ونذكر شيئا من مخالفاتهم في باقي أركان الإيمان. كنا ذكرنا مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب الإيمان بالله تعالى، ونواصل اليوم ونذكر شيئا من مخالفاتهم في بعض أركان الإيمان الأخرى. ومخالفاتهم كثيرة، وإنما حاولنا أن نذكر أشهر المخالفات التي يفهمها الحاضرون والسامعون، وإلا مخالفاتهم كثيرة وقد ألف فيها العلماء وجمعوا فيها الكتب والمجلدات، لكن نأخذ مختصرا ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والنفع. بعد أن انتهينا وذكرنا شيئا من مخالفاتهم في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، ننتقل إلى مخالفات الشيعة الاثني عشرية. وذكرنا أن الشيعة اليوم على مذهب شيعة إيران، الشيعة الاثني عشرية التي تسمي نفسها بالإمامية أو الجعفرية أو الاثني عشرية. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو ركن الإيمان بالملائكة. أولا، مما خلقت الملائكة في اعتقاد شيوخ المذهب الشيعي، الملائكة مما خلقوا، يعتقدون أن الملائكة عليهم السلام خلقوا من نور أئمتهم، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، وحاشاه أن يقول، خلق الله من نور وجه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 70,000 ملك يستغفرون له، أي لعلي رضي الله عنه، ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. إذن عندهم سبعون ألف ملك خلقوا من نور وجه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام في كتاب مئة منقبة لابن شادان القمي وبحار الأنوار، وهي كلها المذكورة من كتب الشيعة الجعفرية الإمامية. نذكر شيئا من وظائف الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية. من وظائفهم البكاء على قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا عن هارون قال: سمعت أبا عبد الله، وأبا عبد الله عندهم هو جعفر الصادق رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة، ولكن كذبوا عليه كما كذبوا على غيره من آل البيت رضي الله تعالى عنهم. قال هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين عليه السلام 4000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة. يبكون، هذه وظيفتهم، البكاء على الحسين عند قبره إلى يوم القيامة. المرجع فروع الكافي لإمامهم الكليني، وذكرنا سابقا أن الكافي هذا عندهم بمنزلة البخاري عند أهل السنة، فهو أصح كتب الشيعة الجعفرية، الكافي لإمامهم الكليني. ما أمنيت ملائكة السماوات كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية؟ افتروا على أبي عبد الله أنه قال، وحاشاه أن يقول: ليس ملك في السماوات والأرض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام، ففوج ينزل وفوج يعرج. هذه أمنية ملائكة السماء، زيارة قبر الحسين عليه السلام كما يعبرون. هذا الحديث عندهم في كتاب ثواب الأعمال لابن بابويه وتهذيب الأحكام ووسائل الشيعة. هل الملائكة مكلفون بمسألة ولاية الأئمة كما يزعم الشيعة؟ ولاية الأئمة لأنهم يقولون لا يكون الرجل أو الشخص مسلما إلا إذا آمن بالأئمة، والأئمة كلهم من آل البيت علي والحسن والحسين، ثم من ذرية الحسين حتى الإمام الثاني عشر الذي دخل السرداب قبل نحو 1200 سنة ولم يخرج بعد. فهل الملائكة عندهم مكلفة أو مكلفون بمسألة الولاية؟ والجواب نعم، ولكن شيوخ الشيعة يقولون بأنه لم يستجب من الملائكة إلا طائفة المقربين، هم الذين استجابوا وأقروا بالإمامة والولاية لآل البيت، على الرغم من أنهم يذكرون أن الله تعالى يحل العقوبة بمن يخالف هذه المسألة من الملائكة، حتى إن أحد الملائكة وهو فطرس، هذا أحد الملائكة عند الشيعة، قالوا: كسر الله جناحه عقوبة له لرفضه ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب فطرس المسكين الذي كسر جناحه، ذهب بصحبة جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئه بولادة فاطمة بالحسين رضي الله تعالى عنهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين، أي بمكانه الذي يوضع فيه، لكي يتعافى مما أصابه. ففعل هذا الملك فرد الله عليه جناحه وعرج مع جبريل إلى السماء وصار إلى موضعه. هذه الخرافة في كتاب بحر الأنوار وفي بصائر الدرجات الكبرى للصفار. ومن أخبار الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية أن الملائكة ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيه أي ومحبي علي، والاستغفار لشيعته المذنبين ومواليه. إذن وظيفة الملائكة هي الصلاة لعلي والاستغفار لشيعته ومحبيه والمذنبين من شيعته. هذا الخبر في جامع الأخبار لابن بابويه من شيوخ الشيعة. من وظائف وأخبار الشيعة عندهم أيضا أن الملائكة شكت إلى الله حبها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخلق الله ملكا من نور، خلقه من نور على صورة علي أي في السماء، جعله في السماء، فالملائكة تزوره في كل جمعة ويوم جمعة 70,000 مرة يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويهدون ثوابه أي ثواب هذا التسبيح والتحميد، ويهدون ثوابه لمحب علي عليه السلام. هذا الخبر في إرشاد القلوب للحسن الديلمي. ولك أن تتخيل عندما يسمع عصاة الشيعة بأن الملائكة ليس لهم وظيفة إلا الاستغفار والصلاة ثم إهداء ثواب هذه الأعمال الصالحة لعصاة الشيعة. من أخبار الشيعة عندهم أو من أخبار الملائكة عند الشيعة أن الملائكة إذا تشاجرت في السماء فإن جبريل عليه السلام ينزل

فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحاشاه، وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولاتهما؟ وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قدر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. إذن الله جل وعلا لم يشرف الملائكة إلا بإقرارها بولاية آل البيت، وهذا الخبر في تفسير الحسن العسكري. ما المراد بأوصاف الملائكة المذكورة في القرآن الكريم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ قالوا ما ورد في القرآن من أوصاف للملائكة فالمراد به هذه الأوصاف عندهم، المراد بها أئمتهم الاثنى عشر، ولهذا عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وهم كتب الشيعة المعتمدة، عقد بابا قال إنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم السفرة الكرام البررة. هذه الأوصاف التي هي أوصاف الملائكة جعلها شيوخ الشيعة لأئمتهم، وهذا كما سمعتم الخبر في بحار الأنوار في شيخهم المجلسي. ثم ذكر 11 رواية على هذا الموضوع. هذا بعض ما يتعلق في مخالفات الشيعة الجعفرية، شيعة إيران اليوم، في هذا الركن وهو ركن الإيمان بالملائكة. ننتقل إلى ركن الإيمان بالكتب، فهو الركن الثالث من أركان الإيمان. ما هو اعتقاد شيوخ الشيعة في الكتب السماوية؟ يؤمن شيوخ الشيعة بأن جميع الكتب السماوية عند أئمتهم، أي موجودة عند أئمتهم، وأنهم يحكمون بها بين الناس، وأن التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء عند أئمتهم وراثة من عند الأنبياء، أي ورثوها عن الأنبياء السابقين، يقرؤونها كما قرؤوها ويقولونها كما قالوا. قالوا لأن الله تعالى لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري، فلهذا كل إمام من أئمتهم الكتب السماوية كلها موجودة عنده. هذا الخبر في أصول الكافي وفي تفسير نور الثقلين سورة آل عمران. هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم غير القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ والجواب نعم، فمن الكتب التي أنزلها الله على أئمة الشيعة مصحف علي رضي الله تعالى عنه، وهو غير القرآن الموجود في ترتيب السور، غير القرآن الذي معنا كما في كتابهم البيان في تفسير القرآن. من الكتب التي أنزلها الله على أئمتهم أيضا كتاب علي رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب آخر غير مصحف علي. الكتاب الثالث مصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالوا وهو مثل هذا القرآن ثلاث مرات، ما فيه من قرآننا حرف واحد، ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها، أي أنزله الله على فاطمة رضي الله تعالى عنها. إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله تعالى عنه، الذي يمليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يكتبه علي رضي الله تعالى عنه.

0: هذا الخبر في بصائر الدرجات الكبرى للصفار وفي بحار الأنوار للمجلس. لكن إمامهم الخميني يقول الحديث الآخر يقول فيه، يعني ليس مصحف فاطمة من إملاء النبي عليه السلام، قال الخميني الحديث الآخر يقول فيه إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء الغيب، فيقوم أمير المؤمنين أي علي بتدوينها، وهذا هو مصحف فاطمة. وهذا الخبر في كتاب الخميني، كتاب كشف الأسرار. الكتاب الرابع كتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الموت، وهو غير القرآن الذي معنا. الكتاب الخامس فيما يزعم شيوخ الشيعة لوح فاطمة رضي الله تعالى عنها. الكتاب السادس صحيفة فاطمة، وهي غير الصحف والكتب السابقة. الكتاب السابع الاثنى عشر صحيفة. الكتاب الثامن عندهم صحف علي رضي الله تعالى عنه. الكتاب التاسع صحيفة ذؤابة السيف. الكتاب العاشر الجفر الأبيض والجفر الأحمر. الكتاب الحادي عشر صحيفة الناموس مكتوب فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة. الكتاب الثاني عشر صحيفة العبيطة. الكتاب الثالث عشر الصحيفة الجامعة. هذه بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أئمة الشيعة، إما في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أين هذه الكتب اليوم؟ فإننا لم نرى منها شيئا. هذه الكتب وكذا القرآن الكريم غير محرف، هكذا يقولون، هذه الكتب وهكذا القرآن الكريم غير محرف كلها موجودة عند إمامهم المهدي المختفي في سرداب سمراء من نحو 1200 سنة. أما ما يتعلق بعقيدتهم في القرآن الكريم وفي تحريفه فهذا إن شاء الله تعالى سيكون له مجلس آخر. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. ما مهمة الرسل كما يزعم شيوخ الشيعة؟ افتروا وكذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال، وحاشاه، قال ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، أي من أبي بكر وعمر الصحابة. وأنه قال وحاشاه في قول الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. هذا في تفسير العياشي، تفسير سورة النحل، وفي تفسير نور الثقلين أو الثقلين. أيضا من اعتقادهم في الرسل كيف اهتدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف اهتدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يزعم شيوخ الشيعة. افترى شيوخ الشيعة الجعفرية على أبي عبد الله الصادق رحمه الله أنه قال وحاشاه، قال والله ما استوجب آدم، أي ما استحق آدم، والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام، وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي عليه السلام، ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام. هذا الأثر والخبر في الاختصاص وفي كتاب بحار الأنوار. كيف أصبح أولو العزم بهذه المنزلة كما يزعم الشيعة، أولو العزم من الرسل، كيف وصلوا وأصبحوا في هذه المنزلة العظيمة؟ عند شيوخ الشيعة أنهم أصبحوا بهذه المنزلة العظيمة بحبهم لأئمة الشيعة، فقد أورد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار بابا بعنوان تفضيلهم عليهم السلام، أي تفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء، تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي عزم بحبهم، أي بحبهم للأئمة الاثني عشر، بحبهم صلوات الله عليهم. هذا الخبر قلنا في بحار الأنوار للمجلس. أيهما أفضل عند شيوخ الشيعة الجعفرية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء أم أئمتهم؟ ذكرنا سابقا الباب الذي عنون له المجلس بقوله تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثني عشر أفضل من جميع الأنبياء والرسل، بل الله جل وعلا ما رفع أولي العزم من الرسل إلى هذه المنزلة إلا بخضوعهم وإقرارهم بولاية الأئمة الاثني عشر. وافتروا أن يونس عليه الصلاة والسلام أنكرها، أي أنكر ولاية الأئمة، فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. هذا الخبر في بصائر الدرجات الكبرى وفي بحار الأنوار. إذن ما حصل من يونس من بلاء ما سببه عند الشيعة؟ أنه لم يقر بولاية أئمتهم الاثني عشر. وقال إمامهم الأكبر الخميني، قال، وهذه المقولة هي أحد المقولات التي بسببها كفر العلماء الخميني الضال، قال الخميني: فإن للإمام، أي لأئمتهم الاثني عشر، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ما في الكون يخضع لولاية الأئمة. قال: وإن من ضروريات مذهبنا، الضروريات عندهم من خالفها كفر، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأئمة الشيعة يقول الخميني لهم مقام لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 56. وهل توقف الشيعة عند هذا الغلو؟ لم يتوقفوا، بل يعتقدون أن الله تعالى ما بعث نبيا من أنبيائه إلا ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وبعث معه علي باطنا ومعي ظاهرا. إذن كل رسول من الرسل معه علي رضي الله تعالى عنه لينصره. هذا الخبر في كتاب الأسرار العلوية لمحمد فاضل المسعودي. هل يقول شيوخ الشيعة الجعفرية بنزول الوحي على أئمتهم؟ والجواب: إن القاعدة عندهم تقول إن الأئمة صلوات الله عليهم، هكذا يقولون، الأئمة صلوات الله عليهم لا يتكلمون إلا بالوحي، وهذا من ضروريات دين الإمامية، أي من خالفه كفر، ما يتكلم إمام من أئمتهم إلا بوحي من الله. هذا الخبر في بحار الأنوار لمجلس. وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال وحاشاه: إن منا لمن ينكت في أذنه، أي يأتيه الوحي إلى أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، يوحى إليه في المنام، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة يقع على الطست، أي عند نزول الوحي عليه. وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل. هذا الخبر المكذوب عن الإمام جعفر الصادق في كتاب بصائر الدرجات للصفار وفي بحار الأنوار لشيخهم المدلسي. وافتروا أيضا أنه قال، أي جعفر الصادق، وحاشاه: إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا، أي في البيوت، وتنقلب على فرشنا، وتحضر موائدنا، وتأتينا من كل نبات في زمانه، أي في موسمه، برطب ويابس، وتقلب علينا أجنحتها، وتقلب على أجنحتها صبياننا، وتمنع الدواب أن تصل إلينا، وتأتينا في وقت كل صلاة فتصليها معنا، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها. وانظر إلى الغلو، الملائكة معهم وهكذا على ما سمعتم. وهذا الخبر في كتاب كامل الزيارات لجعفر القمي، وفي الخرائج والجرائح لسعيد بن عبد الله الراوندي. يقول إمامهم الخميني: إن الله تعالى يقول يوم القيامة لوليهم، أي لإمامهم: من الحي القيوم الذي لا يموت، أي من الله، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أي إلى إمامهم ووليهم، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون. هذا الخبر في كتاب الخميني مصباح الهداية إلى الخلافة صفحة 92. وذكر الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 99 أن الفقيه الشيعي بمنزلة كليم الله موسى وأخي هارون عليهم السلام. مر معنا أن الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل، لكن الفقيه الذي هو أنزل الإمام، قال الخميني: الفقيه الشيعي بمنزلة، أي مثل، كليم الله موسى وأخيه هارون عليهم السلام. فهذه هي منزلة الفقيه الشيعي عندهم. أما الإمام كما سبق فهو أفضل عندهم من الأئمة، فهو أفضل عندهم من الأنبياء والرسل. ولما كانت هذه هي منزلة الفقيه الشيعي عند شيوخهم، فقد ألمح شيخهم محمد جواد مغنية، وهذا من كبار الرافضة المعاصرين في لبنان، في كتابه الخميني والحكومة الإسلامية، قال محمد جواد مغنية اللبناني، قال أو ألمح إلى أن الخميني أفضل من كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الخميني إمام والأئمة عندهم أفضل من الأنبياء والرسل، ولذلك فإنهم يطلقون على الخميني لقب الإمام، والأئمة عندهم أفضل من الرسل وأشرف من النبوة والرسالة. ولهذا قال مرتضى كتبي أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طهران، قال: بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الإيراني لم يعد روح الله الخميني آية الله، إنما الإمام، رفعوه إلى مرتبة الإمام، وهو لقب نادرا ما أعطي في تاريخ الشيعة. هذا قاله هذا الأستاذ في كتاب إيران المجتمع الدين عند الإمام الخميني. وقد ذكر الدكتور موسى الموسوي، وهذا الدكتور من كبار علماء الشيعة، وجده أحمد الموسوي، يقولون: منذ غياب المهدي قبل 1200 سنة لم يأتي مجدد وعالم مثل أحمد الموسوي. ولد ولده المسمى الدكتور موسى الموسوي من كبار علماء إيران، كان معالما لسياسة الخميني وطريقته في سياسة البلاد بعد نجاح الثورة. هذا موسى الموسوي هرب إلى أمريكا وألف كتابا اسمه الثورة البائسة، يشرح ما قبل ثورة الخميني وما بعدها، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب، موجود في شاملة الجوال، تقرأه في ليلة إن شاء الله. اسمه الثورة البائسة. وهذا موسى الموسوي عالم كبير من علماء شيعة إيران. قال موسى الموسوي في كتابه المسمى الثورة البائسة صفحة 62 إلى 63، قال: إن إمامهم الأكبر الخميني، هذا مما أنكر على الخميني، قال: إن إمامهم الأكبر الخميني أدخل اسمه في الأذان وقدم اسمه في الأذان على اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمؤذنون في إيران يقولون: الله أكبر الله أكبر، خميني رهبر، أي خميني هو القائد. هذا الكلام ذكره موسى الموسوي في الثورة البائسة، وذكر قصة، وذكر بعض العلماء الذين منعوا المؤذنين من قول خميني رهبر بعد قول الله أكبر الله أكبر. فأنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب، فإنه نافع في معرفة تاريخ الثورة الإسلامية المسمى بالثورة الإسلامية في إيران، وهكذا تجد تاريخا أسود لإمامهم الخميني، ويذكر وينقل أشياء عجيبة وسفك دماء بشيء لا يصدق. هل تقوم الحجة من الله على خلقه بإرسال الرسل أم بالأئمة؟ نحن نعرف أن الحجة الله جل وعلا أرسل الرسل كي يقيم الحجة على العباد، فهل تقوم الحجة على العباد عند الشيوخ الشيعة بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الكريم أم بالأئمة الاثني عشر؟ عند شيوخهم أن الحجة لا تقوم إلا بإمامهم. قال ثقتهم الكليني في كتابه أصول الكافي باب: أن الحجة لا تقوم على خلقه، أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. وافترى على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال وحاشا: وبعبادتنا عبد الله تعالى، عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. بعبادتنا عبد الله، ولولانا أي لولا الأئمة ما عبد الله. وقد أشرنا إلى بعض هذه الأقوال في المجلس السابق في بيان منزلة الأئمة عند الشيوخ الشيعة الرافضة. وهنا سؤال: هل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة كلها قبل وفاته؟ نحن نعتقد أنه بلغ، ومن أنكر هذا الأمر كفر. أما على حسب اعتقاد الشيوخ الرافضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ إلا جزءا من أمور الشريعة، أما الباقي باقي أمور الشريعة فقد أودعها وأعطاها عليا رضي الله تعالى عنه ليبلغها. قال: آيتهم العظمى شهاب الدين النجفي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين. ثم قال: وقد قدم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الاشتغال بالحروب على التمحيص ببيان تفاصيل الأحكام، أي ضاقت على النبي عليه الصلاة والسلام فرصة وانشغل بالحروب ولم يتمكن من تفصيل الأحكام وتبليغ كل الشريعة، إلى أن قال: لا سيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه طول القرون. بمعنى الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مهيئين مستعدين لتلقي الأحكام، وهذا طعن الصحابة، بمعنى أن الجيل الذي مع الأئمة مع علي ومن بعده كانوا جيلا قابلا للأحكام، أما جيل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن مهيئا مستعدا لتلقي الأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدنهم وهذه طريقتهم في الطعن في أصحاب رسول الله عليه السلام. هذا الخبر الذي ذكرنا عن آيتهم شهاب الدين النجفي موجود في تعليقات النجفي على إحقاق الحق وإزهاق الباطل للتستري. وقال إمامهم الأكبر الخميني قال: وواضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي، أي لو كان بلغ ولو كان بذل المساعي في هذا المجال، لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه، أي في العقيدة والفقه. يقول لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بلغ ما أمره الله بأمر الإمامة وبذل المساعي في هذا المجال، أي تبليغ الإمامة على الوجه المطلوب، ما حصل هذا الخلاف والنزاع في أمور العقيدة والفقه بين المسلمين. هذا الكلام كلام الخميني في كتابه كشف الأسرار صفحة 37 و100 إلى 38 و100. وقال الخميني أيضا: ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا، الآن الأنبياء جميعهم، قال: ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم، وأن الله سيبعث في آخر الزمان شخصا يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء. هذا طعن في جميع الأنبياء، ومقصودهم بالشخص الذي يبعث في آخر الزمان هو المهدي الذي دخل السرداب كما يزعمون قبل نحو 1200 سنة ولم يخرج إلى اليوم. كلام الخميني هذا في كتابه في رسالة اسمها مسألة المهدي ومسألة أخرى صفحة 22. فإذا كان هذا هو معتقد شيوخ الشيعة في الأنبياء والرسل، فما هي السنة عند شيوخهم؟ ما هي السنة عندهم؟ هل هناك أحاديث النبي عليه السلام أم ماذا؟ قالوا: السنة عندنا هي سنة المعصومين عليهم السلام، لا سنة ولا يقبلون حديثا إلا ما كان وجاء عن أهل البيت، عن أئمة أهل البيت. إذن السنة عندهم هي سنة المعصومين عليهم السلام. من المعصومون؟ الأئمة 12. سنة المعصومين عليهم السلام، هذا الكلام موجود في الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية صفحة 20. في دستور الدولة ذكروا هذه المسألة، أن السنة إنما هي سنة المعصومين عليهم السلام. وقالوا سووا ذلك، قالوا لأنهم أي الأئمة هم المنصوبون أي المعينون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، أي على الواقع كما هي، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. هذا الكلام مذكور في أصول الفقه المقارن لمحمد رضا المظفر، فيقول إن النبي عليه السلام هو الذي عينهم لتبليغ الأحكام التي تطابق ما عند الله عز وجل. إذن ما هناك أي حديث يقبل عندهم إلا أن يكون عن أئمتهم 12. وكما سبق أنهم يعتقدون أن الأئمة لا ينطقون إلا عن الوحي، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لموقفهم من السنة عند كلامنا إن شاء الله في مجلس آخر عن العصمة، عن عقيدة العصمة التي يعتقدونها في أئمتهم. فتبين لنا بذلك أن شيوخ الشيعة لا يقبلون من الأحاديث إلا ما خرج من عند أئمتهم. ولذلك فإن من أصول الشيعة أن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، هذه قاعدة وهذا أمر متفق عليه بينهم، كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل. ولهذا عقد الإمام الكليني إمامهم الكليني عقد بابا في كتابه أصول الكافي في كتاب الحجة منه، عقد بابا عنون له باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا باب من أبواب كتاب الحجة من كتاب الأصول الكافي لإمامهم الكليني. نختم الكلام عن موقف الشيعة تجاه هذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالرسل، بكلمة قالها أحد كبار شيوخهم، وفيها طعن وتنقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه الطاهرات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الكلام ذكره حسين الموسوي، لعلكم سمعتم بكتاب اسمه لله ثم للتاريخ، مشهور معروف منشور لحسين الموسوي، وهو من شيوخ الشيعة المعارضين لغلو الرافضة اليوم. حسين الموسوي صاحب الكتاب المشهور بكتاب لله ثم للتاريخ، اسم الكتاب هو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، صفحة 24 في النسخ التي عندنا، صفحة 22 فنسخ يعني مختلفة متقدمة ومتأخرة، في نسخة التي رأيتها في مكتبي في أمس صفحة 22، في نسخ أخرى 24-27 هي في أول الكتاب، والكتاب صغير. في كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار المشهور في كتاب لله ثم للتاريخ لمؤلفه حسين الموسوي وهو من علماء الشيعة المعتبرين عندهم، نقل كلاما عن أحد أكبر شيوخ الحوزة، وهذا الشيخ اسمه قال: فقد قال سيدهم علي غروي، كأنه هكذا، علي غروي أحد أكبر شيوخ الحوزة، انظر إلى قوله القبيح، قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار، لا بد أن يدخل فرج النبي صلى الله عليه وسلم النار، قال: لأنه وطئ بعض المشركات، يعني بهن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى سوء الأدب، ويتجرأ هذا من كبار شيوخهم ويقول لابد أن يدخل فرج النبي صلى الله عليه وسلم النار. لماذا؟ لأنه وطئ به بعض المشركات، وهو يعني عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. هذا مختصر في هذه الأركان: ركن الإيمان بالملائكة، وركن الإيمان بالكتب، وركن الإيمان بالرسل، بقي ركن الإيمان باليوم الآخر والقدر، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في مجلس لاحق بعون الله وتوفيقه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش

يدخلونني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن

فيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعلوا

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا

حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

إنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

أشد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في

0: مجدد النكاح بمهر جديد وشهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى، يعني لا يشترط المرأة الأخرى يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى، كل واحد يتزوج برضا المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها العدة، بل يتزوجها في الحال، لأن الماء ماءه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم تريده طلقها طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد. وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، الرجال والنساء والأولياء عليهم التوبة إلى الله جميعا، لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة وما زالت في البيت أراها وتراني لأن عندها أولاد، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟
0: إذا كان الطلاق رجعيا طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما كان الطلاق بائنا لأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوج غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتياب ولا تخلو بها لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت رجعية طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائنا لأن كان الطلقة آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية. أما بقاه عندك في البيت هذا في التفصيل، إذا كان مضطرة إلى ذلك وفي دور خاص أو شقة خاصة

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: سواء كان الذهب محلق أو غير محلق. والأدلة التي ذكرها خفي عليه أمرها، فإنها ما بين إما شاذ وإما منسوخ من الأدلة الصحيحة. والقاعدة أن الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة يكون شاذا، ويعتبر الشاذ ضعيفا لا يعول عليه. وقال جماعة من العلم إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحديث لهنا في الأمة. ولهذا أجمع أهل العلماء أجمع أهل العلم على حل الذهب والحديث لهنا في الأمة، وحكاه غير واحد. وما يوجد من خلافه هو خلاف شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟
0: هذا لا يصلى خلفه،

0: لأن قد أتى منكرا عظيما بإجماع المسلمين هو ترك الصلاة تهاونا. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاونا ولو بعضها، فإذا ترك الظهر تهاونا أو العصر تهاونا واستمر على ذلك أو ثلاثة يصلي ثلاثة لا يصلي يكون كافرا، فلا يصلى خلفه بل يستتاب من جهة ولاة الأمور. على ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، ولا يصلى خلفه ولا كرامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. ما حكم تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء؟
0: يحرم تطويله مطلقا، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين الإزار فهو في النار، ولم يقل بشرط التكبر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقل إذا كان متكبرا. أما ما جاء في حديث الصديق رضي الله عنه قال رسول الله لما سمع من الحديث إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله تكبرا، فهذا معناه أن هذا التفلت الذي يقع من الإنسان من غير قصد الكبر لا يضره، ولكن عليه يتعاهده حتى لا ينفلت. أما إنسان يتعمد ترك ثيابه تحت كعبيه فهذا متعمد مظنة الكبر، وإذا كان ما أراد الكبر فعمله سيء ووسيلة للكبر أيضا، وفيه إسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات. فالحاصل أن الإسبال محرم مطلقا، لأن الأحاديث العامة تدل على ذلك، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم وأشد. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من مخيلة، سمى الإسبال كله مخيلة لأنه ظنة الكبر. لماذا يسبل؟ الغالب على الناس هو التكبر والتعاظم، وإذا كما أراد هذا هو وسيلة له، مع ما فيه أيضا من الإسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا قد أرخى ثوبه، فقال يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد شكري عبد اللطيف مصري من محافظة الشرقية ومقيم في مكة، حينما بعث الرسالة له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أتيت إلى المملكة من أجل العمل وأتيحت لي فرصة أداء فريضة الحج، فهل بذلك أكون قد تميت الركن الخامس للإسلام؟ لأني سمعت كثيرا من الناس يقولون لا يصح الحج إلا إذا كان الإنسان ذاهب للحج فقط أفيدون إلا إذا كان الإنسان ذاهبا للحج فقط أفيدون عن صحة هذا، جزاكم الله خيرا.
0: الحج يجزئ كفارة الإسلام ولو كنت ما قصدته من بلادك، وهذا اللي يقول بعض الناس لابد أن يأتي الحاج من بلاده لقصد الحج، هذا باطل، لا أساس له. المقصود وجود الحج. الله يقول سبحانه ولله أن نحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل من داره ولا من بيته ولا من بلده. فإذا وصل إلى مكة أو جدة أو الطائف للعمل ثم يسر الله له الحج وحج، حجه صحيح ويكفي عن حجة الإسلام والحمد لله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. إذا مات الإنسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد الموت، فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث؟
0: نرجو له أن يسلم، إذا كان نهاهم وحذرهم نرجو له أن يسلم، نرجو له. ولا حديث عامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بمن يحى عليه، هذا في زجر للأهل أن ينوحوا، حجر لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدم عليه ويرجى له السلامة، لكنه لا يجوز لهم أن ينوحوا ويخشى عليه من تلك النياحة، لإطلاق الأحاديث، لكن ما دام نهاهم وحذرهم ويرجى له يسلم لأنه أدم عليه من البلاغ والإنذار والتحذير. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا قال الإنسان قبل وفاته إذا أقمتم علي النياحة فأنا بريء منكم، فهل يكون بريئا فعلا؟
0: نرجو له ذلك مثل ما تقدم.
1: طيب.
0: نرجو له الإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، نرضى بالإثم علينا، لا يجوز، لأنه يخشى أن يناله شر منهم لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه. ولكن من نهاهم وحذرهم وقال أنا بريء منكم ومن عملكم يرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم مطلقا.
1: نعم.
0: يحرم عليهم النياحة مطلقا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. يقول زوج أختي لا يصلي، وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب، ويقول إن الإسلام ليس الصلاة، وهم يسكنون في قرية بعيدة عني وأقوم بصلتهم علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن أكل منه؟ يقول زوج أختي لا يصلي وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب، ويقول إن الإسلام ليس صلاة. هذا شق من السؤال، إذا تفضلتم بالإجابة عليه.
0: هذا لا يجوز، هذا غلط كبير، فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا الرجل جاهل يجب أن يعلم ويرشد ويوجه إلى الخير، فالإسلام مبني على أركان، والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وعموده الصلاة، فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أن تفارقه حتى يتوب، على أختك أن تفارقه حتى يتوب ولا تبقى عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب، حتى يحال المحكمة وحتى تجري المحكمة ما يلزم من استتابته، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية والسلامة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. زوج أختي ذلكم الذي ذكرته في السؤال السابق يسكن في قرية بعيدة عنا، وأقوم بصلتهم علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن آكل منه؟ وإذا اقترضت منهم مبلغا من المال وعلى طول أقوم بسداده، فهل هذا المال يحرم علي؟
0: أما أنت فلا معنى أن تصلهم بالمعروف رجاء أن يهديه الله ويسلم، ولا سيما إذا كان فقيرا لا بأس أن تحسن إليهم، لأن معه أختك لا بأس، ولعل الله يهديه ويرجع إلى الحق بأسباب حسن خلقك وطيب عملك معهم. وأما والاقتراض منه ينبغي أن تستغني عنه، ينبغي أن تستغني عنه ما دام بهذه الحالة، ولا أن تعاشره ولا أن تتخذه صاحبا ولا أن تزوره، بل تهجره لعله يتوب، لكن إذا أحسنت إليه لا بأس. أما الطعام ينظر فيه، فإن كان الطعام فاكهة أو نحوه لا بأس، أما إن كان شيء يذبح والذي ذبحه بنفسه فذبيحة لا تحل، أما إن كان طعام من غير ذبح لحم من السوق أو فاكهة أو نحو هذا ما ليس فيه ذبح فلا حرج في قبوله إذا رأيت ذلك، وإن رأيت رده إليه من باب الهجر من باب إظهار كراهتك لعمله وغضبك عليه فهذا حسن إن شاء الله، وإن رأيت أن قبول الهدية فيها مصلحة لتأليفه ودعوته إلى التوبة أنت بهذا تجتهد وتعمل ما هو الأصلح، لكن مع كراهتك لعمله وهجرك إياه وتحذيرك إياه من هذا العمل السيء لعل الله يتوب عليه بأسبابك، لأن عمله عظيم جرم شديد الخبث، وترك الصلاة نعوذ بالله، الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع، والمقصود أن تعالج الأمر بما ترجو فيه الخير مع هجره وعدم زيارته إلا على وجه تزوره فيه للدعوة فقط لا للطعام والشراب والأنس معه، ولكن تزوره إذا رأيت المصلحة للدعوة والتوجيه إلى الخير وتحذيره غضب الله وإخباره بأن هذا العمل ردة عن الإسلام في أصح قول العلماء، على هذا السبيل تكون مأجورا إن شاء الله، أما على سبيل اتحاد أو الأنس به فلا تزوره على هذا الوجه، بل يستحق الهجر.
1: جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول: ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر ولقد مضى عليه 6 أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام وما مقداره أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
0: أول عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ثم عليه قضاء ذلك الشهر مع أطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، أما إن كان فقيرا ما يستطيع فلنفسه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله. فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم نص ساعة، يعني كيلو ونص عن كل يوم من طعام بيته من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد. فإن كان فقيرا عاجزا لا يستطيع ذلك سقط عنه الطعام وقع عليه الصيام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم من منعه المرض أثناء عملية جراحية عن أداء الصلاة، هل يقضيها؟
0: نعم يقضيها، إذا سدى فعلها بسبب العملية يقضيها ولو بعد خروج الوقت، واجب عليه لأن تركها لعذر، لا يقضيها والحمد لله. مثل الذي غلبه المرض حتى شغله عن الوقت أو غلبه النوم يقضيها بعد ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي وعندما تزوجها عرفها أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
0: نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب. وذهب الأكثرون إلى أنها لا يجدد إذا كان لا يجحد وجوبها، إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا عمر الرجال والنساء. إذا كان لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح. أما إن كان لا يصلي عن جميعا حين الزواج فالنكاح صحيح مثل بقية الكفرة، نكاحهم صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح، لأن الذي لا يصلي كافر، والمكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نساء الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين، إلا إذا كان كانت مرأة من أهل الكتاب، كتابية يهودية ونصرانية محصنة، جاز نكاح المسلم، لأن الله بحنا نساء أهل الكتاب المحصنات. أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة بإبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك فإن نكاحها باطل حينئذ، فعليه يجدد النكاح إذا كان مسلما. والحاصل والخلاصة أن إذا كان كافرين أو مسلمين جميعا فالنكاح صحيح، أو كان مسلم هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح، أما إذا كان كافرا وهي مسلمة فالنكاح باطل، أو كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضا، نسأل الله السلامة.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب، لكني ألاحظ أن الناس لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب، فهل هذا صحيح؟
0: الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر، بعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا تفعل فيها صلاة التحية، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال: إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الأصل الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام لأوقات النهي وغيرها. وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر في مكة شرع له يصلي ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: أنه صلى صلاة المغرب فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة؟
1: إذا لم يجلس للتشهد الأول سجد للسهو، سواء في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في العشاء. المقصود أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا يجب عليه سجود السهو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائمة رجع وجلس وأتى بالتحيات، فإن استتم قائمة ولم ينتبه ولم ينبه كمل صلاته والحمد لله. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام من التشهد الأول ناسيا، فلما أنهى صلاته وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. فالأمة كذلك، قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإمام أو المنفرد ترك التشهد الأول ولم ينتبه ولم ينبه حتى استتم قائما، فإنه يكمل صلاته ويسلم السهو قبل أن يسلم. فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع القراءة فلا بأس، كفى وعليه سجود السهو. لكن عدم رجوع أولى، إذا استتم قائما يستمر ويكمل صلاته. أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع، يستمر حتى يكمل ثم يسجد السهو. أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيا ثم جلس تبع الإمام ما عليه شيء، المأموم تابع الإمام إذا كان غير مسبوق.
0: نعم،
1: بل دخل معه بأول الصلاة ولكن صار يهوجس يقام، وإمامه جالس يتشهد الأول يقام، يعود يجلس مع إمامه ولا عليه شيء، ليس عليه سجود السهو. وهكذا لو زاد سجدة ناسي أو ركوع ناسي لا تبطل صلاته، تابع إمامه وليس على سجود سهو، لأنه تابع للإمامة. وهكذا لو نسي سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع وهو مأموم ليس على سجود سهو، تابع للإمام، يتحمله عن الإمام. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. يقول حدثونا عن مستوجبات سجود السهو وصفته.
1: سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان مثل سجود الصلاة، يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم وفقنا، يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء، يكبر عند الهوي، يكبر عند الرفع، يكبر عند سجود السجدة الثانية، يكبر عند الرفع، مثل سجود الصلاة سواء، في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء، الحكم واحد.
0: طيب، نعم. مستوجباته يقول
1: يعني موجباته.
0: نعم
1: نعم،
0: هي هذه
1: هذه. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. صفته
1: هو هذا مثل سجود الصلاة، يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة، يقول فيهما ما يقول في الصلاة من تسبيح ودعاء. نعم،
0: لعله يقصد دواعي سجود السهو. سمح الشيخ
1: قال موجبات،
0: ربما أخطأ في التعبير.
1: إذا زاد في الصلاة سهوا،
0: نعم،
1: أو نقص سهوا، هذا يوجب على سجود السهو. إذا ترك بعض الواجبات سهوا أو بعض الأركان سهوا وأتى بها، أو زاد ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجود سهوا وهو إمام أو منفرد، يلزمه سجود السهو. يعني قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء، أو قام إلى رابعة في المغرب، أو قام إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة ثم نبهه الناس أو تنبه ورجع، يسجد السهو. وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناسي يسجد السهو، هكذا زاد ركوع ناسي سجد السهو، وهكذا لو ترك التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان الله في السجود ناسيا سجد السهو مثل المنفرد. لكن الشيء المستحب لا يجب السجود، لو ترك يعني ما سبح إلا مرة أو مرتين ما عليه سجود السهو. وكذلك لو مثلا ما قرأ سورة بعد الفاتحة ما يلزم سجود السهو، لأنها سنة مستحبة ما يلزم سجود السهو. وهكذا لو نسي رب اغفر لي من السجدتين، أو نسي ربنا ولك الحمد، ما يلزمه شيء، يلزمه سجود السهو. لكن المأموم إذا كان مأموما
0: نعم
1: ما عليه شيء، لكن إذا كان إماما نسي واجبا هذا مثل ما تقدر يسجد السهو. لكن إذا كان نسي زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها، ولكن نسي يكمل هو قائم، نسي يقول حمدا كثيرا آخره،
0: نعم،
1: أو نسي يكرر رب اغفر لي قالها مرة
2: ما يلزمه سجود السهو لأن أتى بالواجب والحمد لله. فالواجب أتى به لكن لو نسي الزيادة المستحبة هذا لا يسأل سجود السهو. وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه ربنا اغفر لي أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم وهو مأموم تبع لما ليس على سجود السهو. أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئا مستحبا هذا ليس بشيء. المستحب مثل قراءة سورة زائدة على الفاتحة هذه مستحبة ليس في سجود السهو. لو ترك الجهر ما جهر في المغرب وفي العشاء بعض الأحيان نسي الجهر لا يلزم سجود السهو. أو جهر في السرية مثل الظهر والعصر جهر ناسي لا يلزم سجود السهو لأن هذا كله مستحب. فالحاصل أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجبا. إذا ترك واجبا أو ركنا سهوا فالواجب يسقط بالسهو ويقع على سجود السهو. والركن لابد يأتي به وعلى سجود السهو. لو ترك السجود يأتي بالسجود وعلى السجود يرجع يأتي بالسجود. أو نسي الركوع هوى يعود يأتي بالركوع وعلى سجود السهو. فالركن لابد منه يأتي به. فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية سقطت الركعة الأولى وقامت الأخرى مقامها لأنه أهمل ركنا لا بد منه. أما الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود والرب أغفر لنا السيدتين وربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده كل هذه واجبات متى تركها سهوا سقطت الإمام والمنفرد. وهكذا المأموم لو تركها سقطت عنه لكن الإمام يسلو السهو والمنفرد يسلو السهو والمأموم لا يسلو السهو إذا كان ترك واجبا سهوا لا يسلو لأن تابع للإمام. لكن الإمام والمنفرد يسلو هذا السهو لو نسي رب أغفر لي أو رب سهر بها السجود أو سهر رب العظيم الركوع هذا يسلو السهو الإمام والمنفرد كما تقدم. نعم
0: جزاكم الله خيرا. يقول ما هو البعد الحقيقي للسفر الذي يرخص فيه بالفطر في رمضان وكذلك قصر الصلاة؟ فإذا صليت صلاة الظهر مثلا وأنا مسافر مع جماعة في المسجد فهل أقوم بقصر صلاة العصر بعد صلاة الظهر مع الجماعة أو يتوجب علي التأخر أو التقدم عن صلاة فرض الظهر وأقصر الفرض مفردا؟
2: السفر الذي يحصل به قصر الفطر هو اللي يسمى سفرا شرعا وعرفا وهو الذي يحصل فيه التعب والمشقة في الغالب ومقداره يوم وليلة للمطية يوم وليلة وللسيارات 80 كيلو تقريبا هذا هو السفر 80 كيلو 75 كيلو ويقارب هذه المسافة لأن هذا يوم وليلة للمطية كما أفتى بعض الصحابة بذلك ولم يرد عن يوسف تحديد في ذلك عليه الصلاة والسلام لا حدد وإنما أطلق السفر. والسفر المطلق السفر المطلق يفسر بما جرت به العادة وما عده الناس سفرا وما كان يوم وليلة فأكثر يسمى سفرا للمطية وللماشي وما كان دون ذلك كنصف اليوم أو ربع اليوم وثلث اليوم ما يسمى سفرا في عرف الناس فلا يقصر فيه ولا يخطر فيه. وأربعين كيلو وخمسين كيلو وثلاثين كيلو حول البلد ما تسمى سفرا لكن إذا كان ثمانين كيلو وما يقاربها وغير منها يسمى سفرا لأنه يوم وليلة المطية في عهد استعمال المطايف. وإذا كان عزم على السفر لا يصلي قصرا في البلد يصلي مع الناس تماما فإذا خرج عن البلد وفارق البنيان يقصر حينئذ. إذا فارق البناء وصلى خارج البناء بناء قرية قصر حينئذ وأفطر إذا شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر ولا يقصر إذا خرج من البلد من المدينة عليه الصلاة والسلام. فأنت كذلك يا عبد الله إذا خرجت من البلد وصلت في الصحراء صلي ثنتين وتفطر إذا كنت صائما. أما ما دمت في البلد لا تقصر ولا تفطر صل أربعا مع الناس وابقى صائما مع الناس حتى تخرج وتفارق البلد.
0: جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع غازي جميل محمد كتبي بعث يقول أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها متى قام أو ذكرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
2: يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الفجر صلىها إذا استيقظ، ولو في الضحى ولو الظهر متى استيقظ صلىها، أو شغل عنها نسيها صار مشغولا بأشياء ونسي الظهر والعصر متى انتبه ويكر بادر بالصلاة، ولو مضى على ذلك يوم أو يومان أو أكثر متى ذكر وجب عليه البدار بالصلاة. أما التعمد فلا يجوز، ليس له يتعمد ترك الصلاة وقتها، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، يجب أن يصليها في الوقت، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا لا بأس يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. أما إنسان مقيم صحيح فليس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه وجوبا أن يصليها في وقتها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة بعث يسأل ويقول: ما حكم الذين يحلفون بغير الله؟
2: مثل ما تقدم، الحالف بغير الله من الشرك الأصغر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة إلى الله من حلف بغير الله، مثل بالنبي، بالكعبة، بالأمانة، بشرف فلان، بحياة فلان، كله شرك لكنه أصغر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع والعزم لا يعود في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. فالواجب الحلف بالله وحده، فإذا حلف بغيره صار مشركا شركا أصغر، وقد يكون أكبر إذا قام في قلب التعظيم هذا الشخص مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يعبد يصح يعبد من دون الله، يكون شركا أكبر بهذه النية وبهذا القصد. المقصود إذا جرى على لسانه هذا شركا أصغر، أما إذا كان يرى أنه يصلح يعبد ويدعى من دون الله ويحلف به، وأنه يرى أن هذا أهل لذلك، أو يقوم بقلب التعظيم مثلما يعظم الله بالعبادة، هذا شركا أكبر، لكن جنس الحال بغير الله شركا أصغر، ما لم يكن في قلبه تعظيم الله، تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، حيث يرى أنه يصلح للعبادة، يدعى أو يستغاث به أو يصلى له أو يصام له أو نحو ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا لا يوجد جامع، وفي إحدى القرى المجاورة لنا جامع، وأهل قريتنا لا يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة، فما حكمهم؟
2: يجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في الجامع الثاني، وإن كان بعيدا عليهم وجب عليهم يصلوا في محلهم، أما تركها فلا يجوز لهم، هذا منكر عظيم نعوذ بالله من ذلك، بل تقدم ما يدل على أنه ردة ترك الصلاة بغير عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وصلى الله وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يصلي الجمعة، وأن يحافظ عليها إذا كان مقيما غير مسافر، وإذا كانت قريته ليس فيها جمعة لصغرها وجنبها قرية فيها جمعة صلى مع أخوانه في القرية الثانية، وإن كان فيه مشقة أقاموا الجمعة في محلهم في القريتين، هذه فيها جمعة وهذه فيها جمعة، لكن إذا كانتا متقاربتين جدا كقرية واحدة صلوا جميعا في مسجد واحد والحمد لله، إذا كان في المسجد يسعهم، وإلا صلوا في مسجدين كما لو تباعدت القرى، صلوا في كل واحد مسجد، ولا يجوز لأهل القرية أن يهملوها، فإما يصلوا وحدهم إذا كانوا بعيدين، وإما يصلوا مع إخوانهم الذين تقام عندهم الجمعة، ولا يجوز التساهل في هذا والتهاون، بل يجب البدار بالصلاة مع إخوانهم الذين يصلون الجمعة، أو يجمعون جمعة ويسألون محكمة عندهم المحكمة، أو المفتي إذا كان في بلادهم مفتي حتى يوجه لهم، حتى يوجههم إلى الحكم الشرعي، وحتى يبين لهم ما يجب عليهم، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، وإن كان في السعودية السائل فلا معنى يكتب لنا حتى ننظر في الموضوع, لأن الجمعة إلى دار الإفتاء, يكتب لدار الإفتاء يكتب لنا وننظر في الأمر, حتى إذا كانت القريتان متقاربتين وأمكن صلاتهما جميعا الحمد لله, ولا كل جمعة كل قرية وكل قرية تقيم صلاة جمعة وحدها. نعم
0: جزاكم الله خيرا. يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما, ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية, فما هو توجيهكم؟ يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين ويقولون إنهم مصابون بمرض ما, ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية, فما هو توجيهكم؟
2: هم أعلموا بأنفسهم إذا كان المرض شديد يشق عليهم فلهم عذر, لأن الله سبحانه يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, ولو كان مظهره حسنا لقد يكون مرض داخليا لا يظهر للناس. فإذا كان المرض الذي يحس به يؤلمه ويشق معه الصوم فالله قد عذر سبحانه وتعالى, وإذا كان مع الناس ظاهره الصحة, وهذا شيء بينه وبين الله عليه يراقب الله جل وعلا. فإن شق عليه المرض فهو معذور وله الفطر ثم يقضي, وإن كان لا يشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
2: نرجو ذلك.
0: اللهم آمين. مستمعي الكرام, كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم, وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أمس قرأنا باب هجرة المسلم، وذكر فيه البخاري 6 أحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول حديث أنس ابن مالك في الصحيحين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نهي عن التباغض والتحاسد والتدابر. لا تباغضوا، والمعنى أي لا يبغض أحدكم أخاه، ولا ترتكبوا الأسباب التي تؤدي إلى التباغض بينكم. فلا يبغض المسلم أخاه المسلم، وأيضا لا يرتكب الأسباب التي تؤدي إلى التباغض كالمعاصي فهي تؤدي إلى التباغض، كالبدع والأهواء تؤدي إلى التباغض. فالنهي عن التباغض أيضا هو نهي عما يؤدي إليه وعن ما يجر إليه. وهكذا قال: لا تحاسدوا. والحسد كما هو معلوم كراهية نعمة الله تعالى على الغير. بعض العلماء يقول في الحسد كما في النهاية لابن الأثير، يقول هو تمني زوال النعمة عن الغير، يرى أخاه على نعمة فيتمنى زوالها. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلزم تمني زوال النعمة، بل مجرد كراهة نعمة الله على الغير هو الحسد، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها. والغالب أن من يكره نعمة الله على غيره يتمنى أن تزول عنه، لكن كراهية نعمة الله على الغير هو الحسد المذموم المحرم. يكره أن الله تعالى أنعم على أخيه، يرى أخاه في نعمة فيكره هذا الحال الذي فيه أخوه، يكره نعمة الله عليه. فالحاسد في الحقيقة معترض على قدر الله، حتى قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فالحاسد معترض على قدر الله، ليس راضيا به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فإذا رأى الإنسان أخاه على نعمة لا يجوز أن يكره هذه النعمة على أخيه، ويجوز له أن يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لأخيه، هذا جائز، وهو الذي يسمى بالغبطة، أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بعض الشراح قال عبادة هو خبر كونوا، أي حققوا العبودية وتآخوا، وإخوانا خبر ثاني. وبعضهم قال إن عباد منادى والخبر هو إخوانا والتقدير وكونوا يا عباد الله إخوانا، وهذا الظاهر في سياق الحديث أنه حث على التآخي ودون تعرض لتحقيق العبودية، أو يكون إخوانا حال وكونوا عباد الله وعباده والخبر، أي كونوا عباد الله في حال تكون في متحابين متآخين، لكن الخبر هو المعنى الذي تتم به الفائدة، والمراد في الحديث الحث على التآخي لا تحقيق العبودية، هذا ظاهر سياق الحديث. فالتقدير وكونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا متآخين متحابين. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وقد نقل الإجماع على ذلك أن هجران المسلم لأمر من أمور الدنيا فوق 3 ليال محرم وصاحبه آثم. ونقل الإجماع أيضا أنه إن كان الهجر لأجل الدين ليس داخلا في هذه الأحاديث، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. من هجر مبتدعا لأجل بدعته، أو هجر مجاهرا بالفسق والمعاصي لأجل زجره، ولو زاد على 3 وهو ليس لأجل أمر من أمور الدنيا ولا لهوى في نفسه ولا لأمر من أمور الصداقة، وإنما لله جل وعلا، فهذا جائز إجماعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين تخلفوا هجرهم 50 ليلة، ولفعل بعض السلف في هجران بعض أقاربه حين خالف الحديث، كحديث الخذف في قصة عبد الله بن مغفل، وحديث خروج النساء في قصة عبد الله بن عمر، وأدلة ذلك كثير. فذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم لأجل أمر من أمور الدنيا، لأجل خصومة بينهما، لأجل أمور لا تتعلق بالدين لا بالبدع ولا بالمعاصي، هذا بالإجماع محرم. والحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري، لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، أي يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما وأفضلهما من بدأ بالسلام، لأنه قهر الشيطان ورد كيده وقهر نفسه ولم يتبع هواه، بل حكم الدليل، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجران فوق 3، جاء إلى أخيه وسلم عليه. وهذا الحديث يبين أن السلام يرفع الهجرة، يرفع الهجران، فلا هجران مع السلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالسلام رافعا للهجران، وجعل الذي يبدأ به خير الرجلين. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة، لا تباغضوا، وسبق معناه، ولا تنافسوا، أي لا تنافسوا في أمور الدنيا بل تنافسوا في أمور الآخرة، وهكذا لا تنافسوا تنافسا يؤدي بكم إلى الخصومة والتباغض والتهاجر، وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث الذي يليه، ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام، تواد أي تحاب، ما تحاب اثنان، فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. في بعض الروايات، ما تواد اثنان في الله ثم تفرقا إلا كان بذنب، أو إلا بذنب أحدثه أحدهما، وليس في التقييد بأول ذنب، ولكن في تقييد أن الافتراق بذنب يحدثه أحدهما. وفي هذا الحديث بيان شؤم الذنب والمعصية وأنها تؤثر على الأخوة، تؤثر على العلاقة، بل حتى تؤثر على علاقة الإنسان مع أقرب الناس إليه، مع أقاربه وأهل بيته. بل كان بعض السلف يلمح حصول التغير في أخلاق زوجته إن حصلت منه مخالفة، حتى قال بعضهم إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي، أي يجد أثر المخالفة في خلق من يعامله. فالذنوب تؤدي إلى الفرقة، والطاعة تؤدي إلى الاجتماع، وكلما كثرت الذنوب كثرت الفرقة. والحديث الذي يليه حديث هشام بن عامر: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث. يصارم أي يقاطع، والصرم القطع. فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما. ناكبان أي مائلان. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي مائلون عنه. فناكبان عن الحق أي مائلان عن الحق، المتهاجران مائلان عن الحق. وإن أولهما فيئا أي رجوعا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، أي يكفر عنه ما مضى من خطأه أنه يسابق بالرجوع. هذا فيه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يحصل منه هجران لأخيه ويهتجر هو إياه أكثر من ثلاث ليال ثم يكون هو السابق بالرجوع والفيء إلى أخيه، أن هذا السابق بالرجوع كفارة له، يكفر الله عنه ما مضى من المخالفة، إضافة إلى أنه خير الرجلين كما جاء في الحديث: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاستفاد الخيرية، واستفاد أن ما فعله من السبق إلى الرجوع إلى أخيه يكفر عنه ما مضى. وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. والمراد لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي لم يجتمع فيها، كما جاء في رواية: فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة. كما أنهما تصارما في الدنيا وتقاطعا ولم يجتمعا، كذلك في الجنة لا يجتمعان. وهذه عقوبة، وإلا أهل الجنة مكرمون، لكن يحرم هذا الشيء. اللقي بأخيه ذلك الذي صارمه وقاطعه في الدنيا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، الملك يرد عليه السلام، ورد على الآخر الذي لم يرد السلام الشيطان. كيف رد عليه وهو لم يسلم؟ قال ما العلماء: معنى رد عليه الشيطان أي بارك فعله وبارك صنيعه هذا وأقره عليه، لأنه فعل ما يرضي الشيطان. فانظر هذه ثلاث فوائد يستفيدها الذي يرجع من الهجران إلى أخيه. الفائدة الأولى أنه يكون خير الرجلين. الفائدة الثانية أنه يكون ذلك السبق في رجوعه كفارة لما مضى من المخالفة. الفائدة الثالثة أنه إذا سلم على أخيه فرد عليه السلام كان له فضل السبق، وإن لم يرد عليه رد عليه الملائكة. وهذه فضائل عظيمة ترغب في ترك الهجران والمسابقة إلى الفيئة والمسارعة في ذلك. إنسان مع أخيه، مع بعض أقاربه، مع أهله، مع زميله، مع صديقه، مع أخيه في الله، يسابق إلى الفيئة، إن حصل منه هجران ونزغ الشيطان يرجع إلى أخيه. والحديث الأخير في ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه في معاملة أهله عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة: إني لا أعرف غضبك ورضاك. وجاء في بعض الألفاظ: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: كيف تعرف؟ قال: إن كنت راضية تقولين بلى ورب محمد، أي تحلف برب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت أجل، أي كذلك الأمر، أنك عرفت هذا، لست أهاجر إلا اسمك، أي لا أهجر إلا اسمك. وفي هذا الحديث أن القلب قد يكون محبا صادقا ولكن يحصل من صاحب بعض التصرف فهذا يتلافاه، وهذا الذي يحصل من عائشة قال العلماء كالنووي وغيره، قالوا وهذا مما قد يجري بمقتضى الغيرة التي يعفى عن كثير منها، وإلا فالغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان بغير ذلك ذنب عظيم. في هذا الحديث أن الإنسان يستقرئ حال أهله ويعرف حال أهله وطباعها من أقوالها وأفعالها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رضا أم المؤمنين عائشة من غضبها بما عرفه من حال يمينها استقراء وتتبعا. يقول: ما معنى ولا تدابروا؟ معنى لا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض، لأن الذي يعرض عن أخيه يوليه دبره، ينصرف عنه ويستدبره، فقال لا تدابروا أي لا تهاجروا ولا يعرض بعضكم عن بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا شرح الأحاديث التي في باب هجرة المسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من هجر أخاه المسلم سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد المدني، وهو ثقة، الحافظ قال فيه مقبول الصحيح وثيق، قد وثقه جماعة من الأئمة، أن عمران بن أبي أنس حدث عن أبي خراش السلمي، ويقال الأسلمي، وهو المشهور، واسمه حذرد ابن أبي حذرد، أبو خراش حذرد ابن أبي حذرد الأسلمي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم من طريق الوليد بن أبي الوليد وإسناده صحيح. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أن عمران بن أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه. أي هذه متابعة لعمران بن أبي أنس والحديث كما سبق إسناده صحيح. وقال رحمه الله باب المهتجرين. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سبق الحديث أنه متفق عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء وإنهما مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. والحديث سبق أيضا سنده صحيح. هذان بابان، الباب الأول من هجر أخاه المسلم سنة بينه في الحديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ومعنى ذلك فهو كسفك دمه أي في الإثم، والإثم يتفاوت. فمن هجر أخاه سنة فهو آثم، كما أن من سفك دم أخيه فهو آثم. وبعض الشراح ذكر معاني أخرى، قال إن من سفك أو إن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أي فإنه قد قطعه بسيف الفرقة، كما أن الذي يسفك دمه يقطعه بالسيف الحاد ويقتله. ولكن المعنى الأول أحسن في الحديث، أن المعنى من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أي في الإثم وفي الارتكاب للمحرم، وأيضا في حصول القطيعة والتنافر، فإن الذي يقتل أخاه يحصل بينه وبين أوليائه تنافر وبعد. كذلك الذي يهجر أخاه سنة يؤدي هذا إلى التنافر وضيق القلوب من بعضهم البعض وعدم الائتلاف، فلذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني في المهتجرين، وأنه لا يحل لهما إن أراد فوق 3. وأما 3 فكما سبق أنه عفي عنها لما جبل على الإنسان من الغضب، ولما جبل عليه من أنه قد تؤلمه نفسه للشيء، فرخص له في الهجرة أقل من 3 حتى يذهب ما في قلبه ويهدأ ما في نفسه ثم يراجع أخاه، وأما بعد 3 فإنه محرم. وسبق أمس أن الذي يبدأ بالسلام يحصل فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ ها؟ أنه خير الرجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا ها؟ أن فيئته تلك ورجوعه تكون كفارة لما صدر منه من الذنب والهجران. أيضا أنه يفوز بفضيلة رد الملائكة عليه، إن سلم على هذا الشخص ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة. وهذه أبواب ينبه بها البخاري رحمه الله على ضرر هذه الأمور بين المسلم وأخيه لغير ما سبب شرعي، وأن المسلم أخ للمسلم، ولا ينبغي أن ينزغ الشيطان بينه وبين أخيه. أخ يقول رجل غش صديقه فحلف يمينا ألا يكلمه، ما الحكم؟ يكفر عن يمينه ويكلم أخاه وينصحه على ما حصل منه من الغش. الغش معصية، ولا يبرر هذا أن تهجره، وربما قد تاب وندم على فعله. ونصحك له وتقويمك خير من هجرانه. يقول إذا كان هجري لبعض الناس لغفلتهم ولابتعادهم عن الدين ولمكائدهم لي فهل يجوز؟ هجر العاصي إن ترتبت عليه مصلحة، يعني العاصي وكان هناك مصلحة كأن يهجره من هو كبير في الناس يؤثر عليه إذا هجره فلا بأس. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كعب وصاحبيه بسبب معصية وهي التخلف عن غزوة تبوك، وهجر بعض السلف عبد الله بن غفل قريبة لمخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنه في الخذف. فإذا كان هناك مصلحة من هجر العاصي فلا بأس، أما أن يعمم يهجر العصاة عموما فلا. فإن كان مثلا هناك إنسان يروج للفسق والمعاصي والمنكرات يروج لها يدعو الناس إليها، وهجره الإنسان وأمر الناس بهجره خوفا من إفشائه لهذه المنكرات، هذه مصلحة. أما كل من عصى الله تهجره فهذا خطأ. وكان يوجد من يعصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما هجرهم ولا أمر بهجرانهم، وجد من شرب الخمر وأقام عليه الحد، وجد من زنى وأقام عليه الحد، وجد من فعل محرمات وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. فإذا كان هناك مصلحة مرجوة، ولا سيما إذا كان هذا العاصي ضرره متعدي إلى غيره وكان هجره لمصلحة فلا بأس. أخواني يقول إذا كان لك جار مؤذي هل يجوز هجره مدى الحياة؟ لا، إن صح هذا الجار المؤذي. الهجر يعني كالدواء تداوي به المريض، وليس هو الأصل في التعامل مع الناس. فإذا كان هذا يؤذيك ذكره بالله، انصحه. وأخ يقول هل هجر أهل البدع واجب وما ضابط ذلك؟ نعم واجب، أمر الله تعالى به. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما الذين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، تعدوا عنهم. وقال الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أي ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وهذه الآية في الكفار والمبطلين المستهزئين بآيات الله، وهي كذلك في من استهزأ بآيات الله وحرفها. فهجر أهل البدع واجب بضوابطه الشرعية، كما سبق هو أيضا تابع للمصلحة، كما أن هجر العاصي تابع للمصلحة، كذلك هجر المبتدع وهو عاصي المبتدع تابع للمصلحة. وقد يترك العلماء هجران أهل البدع للمصلحة، كما نرى في كثير من السلف أخذ عن بعض المبتدع الحديث المصلحة، كانت مصلحة حفظ السنة وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة على مصلحة هجران أهل البدع، فقدموها وصبروا، أخذوا على، كان بعضهم يأخذ الحديث عن بعض المبتدع وهو يكره، ولكن لمصلحة حفظ السنة وجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لي: صديق يعمل في بنك ويمنح القروض، يتعامل بالربا، فإذا دعاني أي لطعامه أو أعطاني من ماله هل أخذ ذلك؟ التورع عن ذلك والبعد عنه، لا سيما إذا علمت أن ماله هذا من الحرام، البعد عنه هو الأولى. وقد جاء عن ابن مسعود أنه سئل نفس هذا السؤال، وجاء عن سلمان أيضا، لكن عن ابن مسعود صحيح السند الصحيح، عن سلمان فيه انقطاع أو بعض الضعف، أنه سئل عن جار له يتعامل بالربا فإذا دعا إلى طعامه أو أعطاه من ماله، فقال ابن مسعود: خذ، لك الهناء وعليه الإثم، لك الهناء وعليه الإثم، فإذا أخذ ليس بآثم، لكن الأفضل أن يتورع عن مثل مال هذا الرجل، لا سيما إذا علم أن هذا المال من الحرام ولم يكن له مال مختلط بغيره، بل كل ماله من الحرام الصرف، فابتعاده عنه أولى. أخون يقول: رجل باع مسدس بقرابة 100,000 لإنسان، بعد فترة ارتفع سعره قرابة 1,000,000، اشترى من صديقه ب500,000، ما حكم هذا؟ هذا ليس فيه شيء، إنما المحرم في من يبيع شيء يعني دينا ويشتري بنقد أقل منه أو العكس من ذلك. أما إنسان باع هذا المسدس ب100,000 نقدا، جاء بعد 10 سنوات ارتفع ثمنه، اشترى ب500,000، هذا ليس فيه شيء. أخوني يقول: رجل طلق امرأته ومات ولم يعطها ورقة الطلاق، لا يشترط في الطلاق ورقة، يقع الطلاق بالتلفظ ويقع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها الطلاق، فلا يشترط أن يكون مكتوبا سواء كان ملفوظا أو مكتوبا، ما دام أنه نوى به الطلاق فهو واقع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي. ولقد

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: أحسن الله إليك. بالنسبة لشراء الذهب بدفتر الشيكات وقد يكون ما فيه رصيد أو شراء بالبطاقة البنكية وهذه متفشية كثيرا من المسلمين.
2: من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم فالدراهم عوض عن فضة، وبيع الذهب للفضة يشترط فيه التقابض حين تستعرض، والشيك ولو كان مصدقا يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض أنه لو تلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه، أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض. نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع ساهم على البنك وقال له انقل من حسابي إلى حساب فلان يعني البائع كذا وكذا يعني الثمن، هذا قبض لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس. واضح؟ لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ نقول الحمد لله الأمر سهل، يقول للبائع أبق الذهب عندك لا تبيع، وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول. تمام؟
1: بطاقة
2: ايش؟
1: البطاقة البنكية الآن تشتري كل شيء بالبطاقة هذه البنكية
2: الآن
1: من ضمنها حتى الذهب.
2: ايه؟
1: وهذه تعتبر كالدفع الفوري، يصير المبلغ هذا وضع على الماكينة ينحجز هذا المبلغ في البنك حتى يتحول بعد أيام إلى حساب
2: البائع.
1: بعد أيام
2: ما يجوز، ما يجوز.
3: الله أحسن الله إليكم. سؤالي هو لي أخ في بداية التزامه، أسأل الله له الثبات.
2: إيش؟
3: في بداية التزامه.
2: نعم.
3: وأسأل الله له الثبات. ولكنه يعاني من وساوس شيطانية وجميع تلك الوساوس في أمور دين، وهو الآن في حالة نفسية جعلته يتردد على المستشفيات، علما أنه ذهب إلى شيخ يقرأ عليه وقال له أنها وساوس وإن شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم؟ وهل يؤثم يا قضية الشيخ على تلك الوساوس حتى ولو كان لا ينتقدها؟ وجزاكم الله.
2: بشر أخاك بأن هذا الذي يجده في نفسه هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان كان بالأول قد لعب عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء، لأن الشيطان مستريح ما دخل عليه شيء. لما اتجه للالتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن التزامه، فبشره أن هذا صريح الإيمان ولا يلتفت إليه وهو لا يأثم به، لا يأثم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا يستطيع أن يتكلم به، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، وحينئذ يزول عنه، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان يكيد لابن آدم إذا رأه ملتزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي، وبإذن الله لن يصيبه شيء، لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو؟ أعلم الناس بعلاج هذه الأمور، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا إذا أحسسنا بهذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي، وخلاص يموت الشيطان وينتحر، فبشره بهذا بشرى وقل له لا يلتفت لذلك الشيء. إذا أذن يقوم يتوضأ ويصلي ولو في قلبه كل وساوس، حتى لو كان يشعر أنه لا يصلي وهو لا يصلي لأحد، فهمت؟ فإن هذا لا يضر إن شاء الله، ما له شر. إذا إذا إذا إذا أخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء فليبشر بالشفاء. نعم.
4: أقول الشيخ بالنسبة للعبة للأطفال تسمى العروسة، سمعنا أنك أفتيت فيها بالجواز.
2: نعم لعب الأطفال أنا لا أشدد فيها، أولا لأن حديث عائشة أنها تلعب بالبنات صحيح ثابت في البخاري وغيره دقيق. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه وصل يعني الصناعة وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن، فنقول ما دام المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب هو موجود الآن حتى في هذه الصور، ولذلك تجد الصبية إذا صلها بنت من هذه الصور تعتني باعتناء كاملا، تلبس ثياب وتغسله وبلقية تولع المكيف تخليها قدامه، وإن كان ما عنده مكيف ولعت المروحة نعم ويا حلال ويا حبيبتي وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ علشان تعود يبديها بناتي. فالحكمة هي اعتياد البنت على تربية أبنائها، فما دام هذه العلة فيها موجودة، لكن مع ذلك لا نحدد هذا الشيء ونقول من الممكن تأتي بالصورة هذه وتبشع وجهها بالسكين وتدحوه شيئا آخر وتكون كأنها بنت متغللة عليها غلالة والحمد لله.
5: السؤال يا شيخ، حينما يموت الميت مثلا مات بعد المغرب أو قبل المغرب ما تمكنوا من الصلاة عليه مثلا العشاء، وبعضهم يعني صار تأخير الصلاة عليه أخذوها عادة، قالوا وسائل الحفظ موجودة والثلاجات والمواصلات وننتظر الناس يجتمعون بعضهم ما يصلي
2: لها. ايش فيه؟ يمتح افتح
5: بعضهم يأخره إلى العصر من الغد، بعضهم يأخر إلى العصر من الغد، وبعضهم يقول صعب يصلي الفجر، هل ترى الصلاة مثل لو بعد الصلاة مثل لو بعد العشاء أو كذا على غيره؟
2: إنني أسأل هؤلاء البسطاء، لو أن أحد جنى على ميتهم أيمكنونه من هذا؟ عجيب يا جماعة، ما يمكنونه. تأخير الميت جناية عليه، جناية على الميت، لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أسرعوا بالجنازة، والعلماء قالوا يسرع في تجهيزه إلا أن يموت فجأة ويشك في موته فينتظر حتى يتيقن، وإلا فيسرع في تجهيزه، فتأخير ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى جناية على الميت، الميت إذا كان صالحا ماذا تقول نفسه؟ تقول قدموني قدموني، لأنه شاهد عند الموت النعيم الذي سيؤول إليه وبشر بالجنة، كيف تؤخره؟ أرأيت لو كان هناك مائدة من أحسن المواعيد بينك وبين 500 متر وفي واحد مشتاق لها من أقاربك وحجزته عنها تنتظر، أتكون ضغطت عليه أو لا؟ عجيب، ضغطت عليه لا شك، منعته ما هو أسر له، فيكون في هذا الجناية على الميت ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهدي السلف الصالح. السلف الصالح يسرعون في الجنازة حتى في السير بها إلى المقبرة، يسرعون إسراعا عظيما حتى تكاد نعالهم تتغطى من الإسراع. فلماذا نهينا الميت مسكين وهو قد بشر عند روح قبض روحه بروح وريحان ورب غير غضبان؟ لماذا نهينا؟ قالوا لأجل جوفو من لندن من أمريكا من كذا من كذا، وهو الحمد لله إذا جاء يصلي على قبره الباب مفتوح، ودعوا الميت يتنعم بالنعيم مبكرا. فأقول إن هذا كما سمعت ما أصل للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على الميت، وغلط عظيم سفه، وش الفائدة من أن يقيم بين أظهرنا؟ وفي حديث لكنه ضعيف، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وكلمة لا ينبغي معناها المنع، وهذا محبوس من أجل أن يحضره أخوه ولا ابن عمه ولا أبوه ولا ابنه. هل هذا حفل عرس حتى ينتظر قدوم الغائب؟ فهذا من أكبر الغلط، وما علمناه إلا متأخرا. كان الناس بالأول يموت الإنسان قبل الصلاة ساعة واحدة ويؤتى بالغاسل والكفن ويجهز بنص ساعة أو ساعة لارب ويجاء بالمسجد ولا تخلط. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر دفنه، مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، بقي الثلاثة كاملا وبقية يوم الاثنين. نقول نعم هذا صحيح، لكن الصحابة أخروا دفنا لسبب لا يوجد في غيره، وهو أنهم قالوا لا يمكن أن يدفن الإمام وهو ولي الأمر قبل أن يخلفه خليفة، ولو دفن قبل أن يخلفه خليفة لكان نزاع وشقاق، لكن إبقاؤه حتى يقوم الخليفة بعده متعين. وأن تعلمون المسألة ما هينة في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع المهاجرون والأنصار في السقيفة وحصل ما حصل حتى استقر الأمر الحمد لله بالإجماع على أن أبا بكر هو الخليفة. فتأخير دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة ضرورية ولا يقاس عليه غيره. نعم لو فرض أن التأخير سير يعني ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون لأن كل واحد بوظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون، هذه ربما يتسامح فيها، أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط. نعم.
6: الإنسان إذا أراد أن يوزع بين الأولاد قبل أن يموت
2: الميراث يعني؟
6: نعم.
2: يقول العلماء لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، فهمت؟ لكن هذا غلط، ما هو صحيح. أولا لأنه تعجل شيئا لم يكن، والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك، والإنسان ما دام حيا فلم يترك شيئا، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، أليس كذلك؟ قد يكون هذا مريضا مجنفا قد قرب أجله وله ورثة، ثم هذه الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث إيش؟ موروثا. ثالثا أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو، يكون عند الموت ما بيده أكثر مما بيد الورثة الآخرين، فيوقع هذا في قلوبهم شيء، وإن كان هذا يعني ما له أثر، يعني ما ينبغي أن يوقع، لكن لا بد أن يوقع. فلذلك نرى أن نبقي الأمر كما أبقاه الله عز وجل، أن الميراث لا يكون مقسوما إلا بعد الموت. نعم.
7: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ما حكم احتفاظ بصور ميت أو شيء من حوائج ميت كثوب أو ساعة؟
2: الاحتفاظ بصورة الميت لا يجوز، ومن عنده شيء منه فليحلقه الآن، لأن تذكر الميت يجدد الأحزان. وأما ما يبقى من ثيابه فكذلك أيضا، إما أن يستعمل ويلبس حتى يبلى أو يتصدق به. أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا مما يجدد الحزن، وهو نعي فعلي، نعي الميت إما بالقول وإما بالفعل، هذا نعي له بالفعل، فلا يجوز إبقاء صورة الميت، ولا يجوز أيضا إبقاء ثيابه لذكراه.
8: أحسن الله إليك يا شيخ، هل من سنة الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟
2: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي، وأهدى 100 بعير عن 700 رأس من الغنم. لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأوصاهم أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب. نعم بعده. قلت لك إذا كان له عائلة فمن السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنه إذا لم يحجوا معه، وأما الحجاج فلا يضحون وإنما يهدون هدية.
9: أنا حجيت وأمرت أهلي أعطيتهم فلوس أن يقنيهم.
2: هذا صحيح، هذا سنة طيب حسن، وهذا هو الذي رددت عليك مرتين. نعم.
10: فضيلة الشيخ نفع الله بكم وبعلمكم، هناك رجل لديه فحل من الإبل ويأتون إليه الناس لكي يضرب النوق حق عندهم لكي يأخذ الأجرة على هذا، فما الحكم؟
2: الحكم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع عصب الفحل أي طرقه البعير وما اكتسبه.

0: تمنعه إذا كان يضرب الفحم. نعم.
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين العصر والمغرب، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد من ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. السؤال ما هو تعريف، ما هو الضابط لتعريف الحرج المقصود بهذا الحديث والذي يجعل المسلم يترخص بهذه الرخصة، ومثال على ذلك؟
0: بس ما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج. فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة فإنه يجوز الجمع، سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريح باردة شديدة أو ما أشبه ذلك. حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع. بل قال العلماء حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس. إذن الضابط هو إيش؟ المشقة، سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك. حتى لو ضاع لك شيء وذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع، اجمع الأولى إلى الثانية. أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيدا فاجمع الثانية إلى الأولى. فالجمع بابه واسع والحمد لله. نعم.
2: هذا الشيخ حفظه الله، بالنسبة للشيخ سجود السهو ما الضابط الشيخ إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو قد يعني سهى في الركعة الأولى، دخل في الركعة الثانية مع الإمام وهو قد سهى بس في الركعة الأولى؟
0: نعم.
2: هل يسجد الشيخ؟
0: إن كان سجود الإمام قبل السلام فيجب أن يسجد مع الإمام، لأن يعني الإمام ما انتهى الصلاة. وإن كان سجوده بعد السلام، اسمع يا رجال، وإن كان سجوده بعد السلام عن الإمام فليقم إذا سلم الإمام من الصلاة ولا يسجد للسهو. عرفت؟ وش فهمت الآن؟
2: إذا كان شيخ يعني السلام الإمام المأموم إذا كان بعد السلام.
0: سبحان الله.
2: إذا كان سجود الإمام
0: قبل السلام، فهمت؟ يعني سجد قبل أن يسلم، فيجب على المأموم أن يتابع، لأن صلاة الإمام ما تمت حتى الآن، فهمت؟ يتابع الإمام إذا سجد قبل السلام، ما هو إذا كان السجود يعني محل السجود قبل السلام، إذا سجد قبل السلام حتى لو كان محل السجود بعد السلام لا يهم، إذا سجد الإمام قبل أن يسلم فليسجد معه. وإذا سلم الإمام وجعل السجود بعد السلام فلا يتابع، يقوم ويقضي ما فاته ولا يسجد للسهو، لأن السهو من الإمام كان قبل دخوله معه.
3: أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم وضع عدسات العين بالنسبة ما حكم وضع عدسات العين بالنسبة للمرأة إذا كان هذا من باب الزينة لزوجها؟
0: نعم، عدسات العين لا بأس بوضعها بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر، والمرجع في هذا إلى نظر الطبيب، إذا قال ما فيه ضرر فلا بأس. الشرط الثاني أن لا توضع عدسة تجعل العين مشابهة لعين الحيوان، كما نقل لي عن بعض النساء أنها تجعل لها عدسة تشبه عين الغزال ولا تشبه عين الأرنب ولا تشبه عين القط، ولا بعضهم يجعل العدسة

0: حسب الثياب اللي تلبس، إن لبست أبيض جاءت بعدس بيضاء، أزرق بعدس زرقاء، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لجمال العين مثل أن يكون في سوادها شيء من القتمة وتريد أن تجعل عليها عدسة عسلية تجملها فلا بأس، إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر. نعم.
1: الشيخ جزاك الله خير، ما جزاء من استشهد في سبيل الله؟ الجهاد أو نحوه.
0: نعم نعم. أولا، هل تعرف معنى في سبيل الله؟ وش معناها؟
1: مثلا الدفاع عن الأرض.
0: لا، الدفاع عن الأرض لا شك له شهادة، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله. بمعنى لو أن إنسان أراد أهلك مثلا يفعل بهم الفاحشة، فلك أن تدافع حتى تموت، إذا قتلت فأنت شهيد، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الميزان. إذا قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، شهيد. لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد؟ لا، ما يجوز. فهمت؟ لا تغتر بكلمات الناس الآن، كل مقتول حتى لو مقتول على القومية والعروبة هم أشبه ذلك قالوا شهيد، ما هو صحيح هذا. اسمع كلام البخاري رحمه الله في الصحيح، ترجم، قال: باب لا يقال فلان شهيد إلا عاد من ثبت أنهم شهداء، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد لما صعد الجبل في أحد اهتز الجبل فقال: أسكن أو اسكت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه. هذا نشهد أن عثمان شهيد وعمر شهيد وعلي شهيد، لكن من قتل مجاهدا ما نقول شيء. عرفت؟ ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس، لكن البخاري عنده استنباطات عجيبة للأحاديث، حتى أنه يأتي بترجمة ثم يأتي بحديث لا تظن أنه، تقول هذا بعيد من الترجمة، لكن فهمه دقيق رحمه الله. أتى بحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة يجيء وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخذ من قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إننا ما يجوز أن نقول فلان شهيد، لأن هذا علم عند الله. وذكر صاحب الفتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه أنهم قالوا، أنه خطب وقال: أيها الناس، إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. فهمت؟ إذا ما نقول لشخص معين أنه شهيد حتى

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: يستطيع أن يتوضأ ليقرأ ثم يسجد. وأما سجود الشكر فلا تشتغل في الطهارة، لأن النعم التي يسجد من أجلها تأتي الإنسان على غرة، هو على غير طهارة. فإن ذهب يتوضأ فات الوقت، وإن سجد أدرك الوقت. فالصحيح أن سجود الشكر ليس له طهارة، لا تجب له. وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم يسجد لله أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ أسألك. نعم، هذه يعني إرادة الحقيقة ما هو إلا إرادة جدلية. وأما حقيقة نعم. ها طيب، ما في مشكلة. وأما أنه يسجد الإنسان ويجعل القبلة وراءه ما أظن أحد يفعل. نعم.
1: فضيلة الشيخ، نقل جنازة من مدينة المدينة تكرير الصلاة عليها.
0: نعم، هذا بدعة، بدعة ومكروه إلا لغرض صحيح فيصح، أما لمجرد أن تكون البقع أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي عليه أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا أخواني، الإنسان ما ينفع إلا عمله، اللي ما عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره. نعم.
2: شيخ، توفي أحد الشباب من أهل الخير، شيخ معروف في جميع البلد ويحبون أهل البلد، يعني حبا كثيرا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته.
0: المتوفى
2: باسمه وبعض صفاته، هل هذا الأمر مشروع؟ وكان هذا بعد 5 أيام من وفاته، أو أنه كان بعد 5 أيام من وفاته،
0: من
2: وفاة الشخص.
0: نعم.
2: هل هو أمر مشروع أو من النعي المزيد؟
0: هذا ليس بمشروع، وهو يفتح باب شر، لأنه سيقوم الناس في مدح كل إنسان يريدون مدحه، ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم يمدح صار في هذا كلام. فأرى أن هذا اجتهاد في غير محل، وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له بالمغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنابر. أفهمت؟ فصار فيها محذورة بل محاذير. الأول أن هذا ليس من عمل السلف. ما سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل الذي يثنى عليه خيرا يقوم على المنبر ويثنى عليه، هذه واحد. ثاني أنه يفتح باب شر. باب الشر هو أن كل إنسان يحب شخصا من الخطباء يقوم ويخطب به ويقول هذا يستاهل أن يثنى عليه على المنابر. ثالثا أنه إذا مات شخص أهل للثناء ولم يتكلم عليه صاحب المنبر صار في أخذ رد. ليش أمس تقول تخطب في المنبر على المنبر في فلان ولا تخطب في هذا؟ فيكون في هذا مكسب.
2: يعني شبه إجماع من أهل البلد أنهم يعني يحبونه ويثنون عليه،
0: من حالف يدعون له. أما أن يعلن على المنابر فهذا ما دام السلف مات منهم أناس يحبونه بلا شك ولم يفعلوا هذا على المنبر.
2: جزاك الله خير.
3: نعم. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 70 بعد 100 بين كل أذانين صلاة. 371 عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها 3. قال في الثالثة: لمن شاء. أخرجه البخاري 627. الباب 71 التنفل قبل الصلاة وبعدها. 372 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أخرجه البخاري. 1172 الباب 72 في التنفل بالليل والنهار.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. الباب 89 في صلاة الوتر. 391. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. أخرجه البخاري 996. الباب 90 في الوتر وركعتي الفجر. 392. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت 2 ركعات قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى مثنى ويوتر 2 ركعات. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر 2 ركعة ويصلي 2 ركعات قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. أخرجه البخاري 990. الباب 91 من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. 393. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الباب 92 أوتروا قبل أن تصبحوا. 394. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. الباب 93 فضل قراءة القرآن في الصلاة. 395 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. الباب 94 في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. 396 عن أبي وائل رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله رب العالمين الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، أما لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. أخرجه البخاري. 5043 الباب 95 ما جاء في صلاة رمضان. 397 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وفي رواية: وذلك في رمضان. أخرجه البخاري. 924 الباب 96 في قيام رمضان والترغيب فيه. 398 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما على ذلك. أخرجه البخاري. 2010 انتهى الشريط 6 من فضلك، انتقل إلى الشريط السابع.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بحكم الجهاد، فما حكمه جهاد الكفار؟ ها؟ حكم الجهاد أنه فرض كفاية، وهذا عند عامة العلماء أنه فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به القدر الكافي، ولا بد من هذا القيد، أن يكون الذين قاموا به كافين في ذلك. إذا قام به القدر الكافي سقط الفرض عن الباقين، وإذا لم يقم به القدر الكافي أثم الناس كلهم. ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ ها؟ ما الشاهد من هذه الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. نعم، هي من أدلة أن الجهاد فرض. ما الشاهد منها؟ ها؟ أن القاعدين لا يأثمون، كلا وعد الله الحسنى فجعل القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. أيضا ما يدل عليه، ها؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذا لا يصريح أنه ليس عليهم كافة النفير. أيضا ما استدلوا به، ها؟ فقد كان ربما يرسل السرايا ويبقى هو في المدينة، وهذا القول كما سبق هو الصحيح. ماذا يشترط في هذا؟ أنه فرض كفاية بشرط، ها؟ أن يكون عند المسلمين قدرة، وأما إذا كانوا عاجزين لا قدرة عندهم فإن إقحام أنفسهم في ذلك كما سبق تعريض لأنفسهم للهلاك. ثم ذكرنا فائدة أن الجهاد يتعين يصير فرضا عينيا في مواضع، ها؟ إذا التقى جمع المسلمين وجمع الكافرين، من حضر الصف صار الجهاد في حقه فرض عين. ها أيضا، ها؟ نعم، إذا داهم الكفار بلدا مسلم فيجب على أهل ذلك البلد وجوبا عينيا، إذا كان يكفي أهل ذلك البلد، وإلا أيضا يجب على من يليهم. أيضا، ها؟ إذا استنفرهم الإمام، أي طلب منهم النفير وطلب منهم الخروج للجهاد، فيكون فرضا عينيا على القوم والطائفة الذين استنفرهم. ها أيضا، ها أنت، نعم، أناس يحتاج لهم لخبرتهم ولا يقوم بمقامهم غيرهم، فهذا يتعين عليه.

ثم أخذنا فائدة في أن الجهاد يجب بشروط، 7 شروط، ها؟ الإسلام والعقل البلوغ، الإسلام والعقل والبلوغ، وهذه تشترط في كل الأعمال المكلف بها. ها أيضا يشترط فيه أن يكون ذكرا، والأنثى ليس عليها جهاد، عليكن قتال جهاد لا قتال فيه، ها؟ أن يكون سالما من الموانع، ليس على الأعمى حرج ولا على العري حرج ولا على المريض حرج، ها؟ أن يكون حرا، فالعبد لا يجب عليه. بقي شرط واحد، ها ها، نعم، وجود النفقة. وما هي النفقة؟ قلنا إذا كان يحتاج إلى سفر فها جاد والراحلة والسلاح ونفقة أهله مدة غيابه. وإذا كان لا يحتاج إلى ركوب قريب كان فيسقط الراحلة. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك أيضا وجوب الجهاد، كم يجب أو في كم يجب على الإمام إمام المسلمين أن يغزو الكفار؟ ما هي المدة التي يجب على الإمام المسلمين أن يغزو فيها الكفار؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب على الإمام أن يغزو الكفار كل عام مرة، ودليلهم قالوا أن الجزية التي هي بدل عن القتال، إن دفعوا الجزية لا يقاتلون، تجب في العام مرة باتفاق العلماء، لا تجب أكثر من مرة. قالوا فكذلك ما يكون بدلا عن الجزية أو قائما مقامها وهو الجهاد يجب في السنة مرة. ولا يجب أكثر من ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد يجب في السنة أكثر من ذلك إذا احتيج إليه، قد يجب في السنة أكثر من مرة إذا احتيج إلى ذلك. والأصل هو كما سبق أن الجهاد يجب في السنة مرة واحدة، كما أن بدله التي هي الجزية تجب مرة واحدة، ولكن إذا احتيج إليه أكثر من مرة فإنه أيضا يجب على المسلمين ذلك. ولا يجوز تعطيل شعيرة الجهاد، يجب أن يكون المسلمون دائما في جهاد في غزو للكفار. وأقل ما يجب كما سبق مرة في العام. وهذا هو سبيل عز المسلمين ورفعتهم. ولما ترك المسلمون الجهاد وأخلدوا إلى الدنيا ذلوا، ولو قاموا بهذه الشعيرة لا
أذل الله الكافرين.

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه مع كل بر وفاجر، والمراد مع كل بر وفاجر أي من الأئمة الأمراء، لا يشترط أن يكون الأمير أو الإمام من الأبرار الصالحين، بل حتى لو كان مرتكبا للمعاصي والكبائر فتقام شعيرة الجهاد معه. قال: وأما كونه مع كل بر وفاجر فلأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور، فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل. وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف، وأخرج أحمد في المسند رواية ابنه عبد الله، الحديث ليس في المسند، وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. إلى هنا الحديث، أما في نسختنا زاد السطر الذي يليه كأنه من الحديث وليس من الحديث، الحديث إلى قوله: ولا عدل عادل فقط. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه سعيد بن منصور وأخرجه البيهقي وغيرهم، ولم يخرجه أحمد في المسند، من طريق أبي معاوية قال: حدثنا جعفر ابن برقان عن يزيد ابن أبي نشبة، عن يزيد ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإسناد ضعيف لأن يزيد ابن أبي نشبة مجهول، تفرد بالرواية عنه جعفر ابن برقان. جاء في حديث آخر قريب من هذا اللفظ، حديث أبي هريرة بلفظ: الجهاد واجب مع كل بر وفاجر من المسلمين، الجهاد واجب مع كل بر وفاجر من المسلمين، وهو من طريق مكحول عن أبي هريرة، وهو منقطع بين مكحول وأبي هريرة.

وهو يشهد لهذا لقوله في حديث أنس والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قال ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، أي الذي حمله على القتال الشجاعة، الشجاعة وحب للقتال ليس عنده احتساب، ويقاتل حمية، حمية لقومه أو لوطنه، ويقاتل رياء ليراه الناس ويثنوا عليه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه المسألة أيضا مما يتعلق بالجهاد، وهي من المسائل التي يذكرها العلماء في كتب العقائد، وأكثر المؤلفات في عقيدة أهل السنة والجماعة تذكر هذه المسألة أن الجهاد مشروع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما يذكرها العلماء في كتب العقائد لأنه خالف فيها أهل البدع، وأما أهل السنة فهم سائرون على هذه العقيدة.

عاصيا ولكنه شجاع وذا خبرة ومعرفة وعنده غيرة على الإسلام وكراهة للكفر، فينصر الله تعالى به الدين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يؤيد هذا الدين وينصر برجل فاجر. قد ذكر ابن قدامة رحمه الله ذلك، ونقل عن أحمد نقولات في المجلد 15 صفحة 16 وما بعدها. وذكر الإمام أحمد قوم يقولون: لا نغزو، كيف نغزو وإنما يأخذ الغنائم والفيء بنو العباس، الذين كانوا هم الأئمة. فقال أحمد: سبحان الله، هؤلاء قوم سوء، أي هؤلاء القائلون هذا الكلام، كيف نغزو ويأخذ الغنائم والفيء بنو العباس، قال: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة مثبطون جهال، أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ماذا كانت تصنع الروم؟ أي أن النصارى كانوا سيغزون بلاد المسلمين ويستولون على ذلك بسبب القعود عن الجهاد. وأيضا علل ابن قدامة قال: لأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد، إذا تركنا القتال مع الإمام الفاجر العاصي هذا يؤدي إلى قطع الجهاد ويؤدي إلى ظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر، وفيه فساد عظيم. أي فالفساد الذي يقول مفسد في القتال مع الإمام العاصي أهون وأيسر من مفسدة استيلاء الكفار على المسلمين، من مفسدة ظهور كلمة الكفر وعلوها، فإن الفساد فيه أعظم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأيضا قالوا: ذنبه إنما هو على نفسه، ذنبه على نفسه، وجهاده هذا نصر الإسلام. حتى قال ابن قدام رحمه الله قال: فإن كان القائد قائد الجيش يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه، إنما ذلك في نفسه، يعني هذه المعصية معصية عليه في نفسه. نعم، الطاعة هي من أسباب النصر والمعاصي هي من أسباب الخذلان، لكن لا يترك الجهاد بسبب معصيته، يجاهد الناس ويقيمون طاعة الله في أنفسهم. ثم ذكر مسألة وهي: هل يغزى مع من عرف بالهزيمة وعرف بتضييع المسلمين، لا يهتم بالجنود أو المقاتلين؟ المسألة الأولى: إذا كان عنده معاصي يغزى معه، فإذا كان عنده تضييع للمسلمين وعرف بالهزيمة وعدم البصيرة في القتال، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، إنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، إنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين.

يحوطهم يحفظهم يشفق عليهم. فبهذا تعلم أن المضيع للمسلمين المفرط فيهم في هذا الجانب في جانب الجهاد أشد من العاصي في نفسه الذي يعمل معاصي في ذات نفسه. وبهذا يعلم الإمام أو قائد الجيش أن الأمانة التي عليه عظيمة لا يجوز أن يفرط فيها، وأن عليه أن يحفظ من معه من المسلمين وأن لا يضيعهم وأن يحوطهم ويشفق عليهم. أيضا مما نبه عليه أن الإمام لا يخرج معه إلى الجهاد مخذلا، فهو أشد فسادا في الجهاد من العاصي. قال: ولا يستصحب الأمير معه مخذلا، وهو الذي يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد، مثل أن يقول الحر أو البرد شديد، أن يثبط الناس عن القتال يكسلهم، أو المشقة شديدة ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش وأشباه ذلك، ولا مرجفا، أي لا يستصحب معه مرجفا، وهو الذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد ولا طاقة لهم بالكفار، والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد. قال: وكذلك لا يصطحب من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أو إيواء جواسيسهم، ولا يصحب من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد، أهل النميمة وأهل التحريش لا يصحبهم قائد الجيش ولا الإمام معه، فإن فساد هؤلاء عظيم. ثم ذكر الآيات أن الله تعالى ثبط المنافقين عن الخروج لهذه المعاني: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي يحرشون في أوساط المسلمين ويفسدون. قال: ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم. إذن هذا أمر من الأمور المهمة والتي يحتاج إلى الإمام فيها، أن يمنع هؤلاء من الخروج مع المسلمين، فلا يأذن للخروج في الخروج لمثبط، ولا يأذن في الخروج لمرجف، ولا يأذن في الخروج لنمام وساع بالفساد بين المقاتلين، ولا يأذن بالخروج لمن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى الكفار. هذا كله من وظيفة الإمام، ولذا شرع الجهاد معه لمثل هذه المعاني، أن يمنع هؤلاء عن المسلمين لما في خروجهم مع المسلمين من الضرر.

0: أخوني يقول: شروط الجهاد السبعة التي سبقت هل هي متفق عليها أو فيها خلاف؟ لا أعلم فيها خلافا، وأدلة القرآن والسنة صريحة فيها، سبق ذكرنا في كل شرط منها الأدلة من القرآن والسنة، فالأدلة صريحة في ذلك، فهي واضحة بدلالة القرآن والسنة عليها. أخوني يقول: ما حكم من أنكر فريضة الجهاد؟ إنكار فريضة الجهاد رد عن الإسلام، لأنه شيء معلوم من الإسلام بالضرورة، فإنكار ذلك إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنكار الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كفر وردة، إلا إذا كان جاهلا يعلم، فإن أصر على إنكار فهذا كفر كما سبق. أخوني يقول: في الدول المقسمة حاليا قد لا يستطيع أحد الأئمة أن يغزو الكفار، لأنه ينفرد بدولة ويواجه عددا ودولا كثيرة من الكفار، فكيف التوجيه؟ هذا معناه أنه يكون عاجزا، وسبق معنا أن من شروط الوجوب هو القدرة، فإذا لم يقدر فلا يجب، مع أنه واجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم، وحين كانت كلمة المسلمين مجتمعة رغم المعاصي كان لهم هيبة، حين كانت دولة المسلمين واحدة كانت لهم هيبة وقوة رغم المعاصي التي كانت، فلما تفرقوا ضعفوا. وإلا بلدان ظلت تحت حكم المسلمين مئات السنين الآن لا يستطيع المسلمون الحياة فيها، وإذا عاش بعض المسلمين فيها عاش ذليلا محاربا مضيقا عليه، وهي ظلت تحت بلاد المسلمين مئات السنين، وصار المسلمون الآن يتابعون الأعداء في كل شيء، وهذا من أكبر أسباب الضعف، أن المسلمين صاروا تبعا للأعداء، حتى في ثقافتهم حتى في أمورهم الدنيوية. كان المسلمون في الزمن القديم لهم كيانهم لا يتابعون الكفار، ثقافة الكفار شيء وثقافة المسلمين شيء آخر، واقع المسلمين شيء وواقع الكفار شيء آخر. الآن صار الذي يتابع الكفار يرى نفسه متقدما، والذي يخالف الكفار ويخالف أفكارهم وأفعالهم وثقافتهم يرونه متخلفا، وهذا من أكبر أسباب الضعف، صار المسلمون يرون أنفسهم تبعا حين كانوا أساسا ومتبوعين صاروا تبع. يقولوا الآن تقدم المسلمون، وكلما ازدادوا في التقدم ازدادوا ذلا، كلما تعمقوا في التقدم كلما ازدادوا ذلا بزعمهم أنهم يتقدمون. وفي الأزمنة الماضية كان المسلمون أعزة ومرتفعين عالين على الكفار، أخوني يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير وقبلهم، بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ونقله عن الإمام أحمد، هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل، وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي. وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين فهذا رفض، فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة، والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواه، والفرق بين التشيع والرافض. وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة، فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله والطعن في سنة رسول الله والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أم المؤمنين وتكفير المسلمين وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للاثني عشر ومن لم يقر به فهو كافر وغير ذلك من كلام الرافض الاثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدته. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير. والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعي يعني. وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان، أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا، كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام، رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة الخليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، الآن هو مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه، ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت، وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى، ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل الذي يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهو عمى على الكافرين، ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر يقول ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. إن الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية. وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة. والله إن من الجهاد بيان حال الرافضة الآن والإكثار من ذلك، فإن بعض الناس الآن خذل وصار يغرون بعض الناس، يأتون إلى بعض أئمة المساجد ليلبسوا على الناس. فذكر عقيدة الرافضة مهم، ولا يغفل إخواننا أهل السنة في كل مكان عن ذكر عقيدة الرافضة وتحذير المسلمين منها. نقرأ الفائدة التي ذكرناها أمس للإخوة، كلام الأئمة في التفريق بين الشيعي والرافضي. أنا قلت أمس الذهبي نقله عن الأوزاعي، هو نقله عن الشافعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400، قال رحمه الله قيل للإمام أحمد من الرافضي، فقال الذي يسب أبا بكر وعمر. الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31 قال البوطي صاحب الشافعي سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي، فقال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع. فقلت صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة الرافضي والقدر والمرجع. قال من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400، قال وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وهما أحق بالخلافة لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب شيخا فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490 طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر يقدمه في الفضل والمحبة. فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب بعض الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، قولوا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا الشيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر، فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر أو أبغضهما أو طعن فيهما فهذا رافضي، بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخ يقول لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله. أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء، يعني كبيرة، قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا أعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى، بعض العامة، لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليس الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني، مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني 12 الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين. قل تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة. وفي كلام كثير يكفر المسلمين لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان 6 كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن، إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة 12. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء 12 وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن،
1: ويقول إنا نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لابد من هذه العقيدة عصمة هؤلاء الأمة أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه باطلة.

بسم الله بسم الله.

0: البخاري. الباب التاسع والعشرون. باب قضاء حوائج المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء،
2: ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

المسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.

الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذا

ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا هذا سحر مفترى

لا إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا

لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس، ينسب إلى جده، أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي. قال: حدثنا زهير، قال الحافظ: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، وهو غير زهير بن حرب، ذاك أبو خيثمة النسائي وهذا جعفي. قال: حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل أن أنسا حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، حا وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما خلفنا، إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وقال موسى ابن إسماعيل أبو سلمة: حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال: النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل واسطة بين حميد وأنس، جعل الواسطة موسى ابن أنس. قال أبو عبد الله: الأول عندي أصح، أي ذكر الحديث بدون واسطة موسى ابن أنس، بل حميد عن أنس مباشرة. وقال رحمه الله: حدث باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز المكي قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري وسهيل ابن أبي صالح قال الحافظ: ولم يخرج البخاري لسهيل موصولا إلا هذا الحديث، ليس لسهيل بن أبي صالح حديث موصول في البخاري إلا هذا، ومع هذا هو لم يحتج به، إنما ذكره متابعة مقرون بيحيى بن سعيد. أنه من سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الباب الأول في من حبسه العذر عن الغزو، وسبق الإشارة إلى بعض ما تضمن هذا المعنى في باب قول الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فمن حبسه العذر عن الغزو، والعذر شامل للمرض وغير المرض، أي عذر لا يتمكن معه من الخروج. فمن حبسه العذر عن الخروج في سبيل الله فله أجر الغازي الخارج في سبيل الله إذا صدق في نيته وأخلص في ذلك، وهذا من فضل الله تعالى أن الإنسان يؤجر على ما لم يعمل ولكن عنده نية صادقة وعزيمة صحيحة أنه لو قدر عليه لفعله. من حبسه العذر عن الغزو سواء كان مريضا بأي نوع من أنواع المرض الذي يحبسه عن الخروج، أو كان فقيرا لا يجد ما يخرج به، لا يجد سلاحا يقاتل به، أو لا يجد مؤنة القتال ونفقة القتال ونفقة من يليه إذا خرج للقتال، وعنده عزيمة ونية صادقة أنه لو قدر لخرج، فهو مأجور. كما أن الخارجين يؤجرون هو كذلك يؤجر. وذكر حديث أنس وهو بنحوه في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه، وقد بيّن بالرواية الأولى أنها غزوة تبوك، فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا، أي تركناهم خلفنا، خرجنا وتركناهم، ما سلكنا شعبا ولا واديا، أي كل الطرق سواء الوديان أو الطرق التي بين الجبال، إلا وهم معنا فيه. والمراد إلا وهم معنا فيه أي في الأجر، وأما هم ففي المدينة، لكن إلا وهم معنا فيه أي في الأجر والثواب. حبسهم العذر. ولفظ حديث جابر في مسلم: حبسهم المرض، واللفظ الذي هنا أعم، العذر أعم من المرض. والباب الثاني في فضل الصوم في سبيل الله، والمراد في سبيل الله أي في الجهاد، ويدل على هذا فهم الإمام البخاري رحمه الله وأنه ذكره في كتاب الجهاد والسير، وأيضا هذا هو الأصل في اللغة وفي الشرع. الأصل في اللغة وفي الشرع إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد، وقد يطلق سبيل الله على عموم الطاعة، عموم طاعة الله في سبيل الله في طاعة الله فيما يرضي الله. وذكر حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. وهكذا قال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، قال الحافظ: ويؤيد هذا أنه قال: قد وجدت في فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبر عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله، فذكر الحديث. فهذا يوضح أن المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهو مرابط في سبيل الله. قد يقول قائل: أليس قد تقدم معنا أن الفطر للمجاهد أفضل من الصيام؟ فكيف يرغب المجاهد في الصيام مع أن الصيام يضعف المقاتل؟ ولا شك أن قوة المقاتل على المشركين وقتله لهم أفضل من الصيام. فالمعنى أن هذا الحديث محمول على من لم يصبه ضعف في صيامه، من يصوم ولا يضعف. جاء في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه في صفة داود: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي لا يزال قويا لا يضعفه الصيام. أما من كان يضعفه الصيام فالأفضل له الإفطار. أو هذا محمول على وقت يصوم فيه المقاتل وليس فيه لقال العدو، ليس في مواجهة، إنما هو مجرد رباط مرابط في سبيل الله منتظر العدو مترصد له وليس فيه لقاء. أما إذا كان هناك لقاء وكان الصيام يضعفه فالأفضل له أن يفطر، بل إذا كان يلاقي العدو ويؤدي به الضعف إلى ضعف قتاله فيجب عليه أن يفطر، لا يجوز له أن يصوم، كما جاء في الحديث: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والصيام أقوى لكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فكانت عزيمة، أي أمر واجب أن يفطروا. فإذن هذا الحديث في فضيلة من صام يوما في الجهاد في سبيل الله، يحمل على من لم يضعفه الصيام إذا صام، أي يصوم وهو لا يزال يجد قوة. بعض الناس يصوم ولا يضعف، اعتاد ذلك. أو يحمل على وقت ليس في لقال العدو، إنما هم في رباط في سبيل الله فيصوم. وإلا إذا كان سيضعف فالأفضل له أن يفطر. ومنهم من حمل الحديث على أن المراد صام يوما في سبيل الله، أي صام يوما في طاعة الله، أي قاصدا به وجه الله. ولقرب أن الحديث في ذكر الصيام في الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأصل إذا أطلق سبيل الله، فهذا في فضيلة الصيام. باعد الله وجهه عن النار، والمراد باعد الله وجهه أي باعد الله، باعده الله كله، فقد يطلق الوجه ويراد به الذات عن النار 70 خريفا، والمراد أن يجعل الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريف، والخريف هو بعض السنة، فالمراد به 70 سنة أطلق البعض، والمراد كل العام. فيباعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 سنة. جاء في لفظ أن الله يباعد بينه وبين النار 100 عام، وجاء في لفظ أن الله تعالى يباعد بينه وبين النار 500 عام، وجاء في لفظ حديث أبي أمامة في السنن: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ومسيرة ما بين السماء والأرض 500 عام، كما جاء في أثر ابن مسعود الذي له حكم الرفع. فالمراد في هذه الحديث 70 عاما، 100 عام، 500 عام، المراد أي بعد الله بينه وبين النار مسافة بعيدة جدا، بعد الله بينه وبين النار شيئا كثيرا. أطلقت هذه الأحاديث والمراد بها التكثير، وهذا فيه فضيلة لمن يصوم وهو مرابط في سبيل الله أن الله تعالى يباعده عن النار. قال القرطبي: ورد ذكر السبعين أي في أدلة كثيرة لإرادة التكثير كثيرا، أي ورد ذكر السبعين والمراد به التكثير، وإلا ليس معنى تعيين السبعين. هل هذا خاص بصيام التطوع أو هو عام؟ الظاهر أن الحديث عام، من صام تطوعا وهو في سبيل الله مرابط، أو صام حتى صيام الفرض وهو مرابط في سبيل الله، أي جمع العبادتين الصيام والرباط في سبيل الله، فهو موعود بهذا الفضل العظيم. فإن الحديث في من صام يوما، وهذا شامل لصيام الفرض وصيام التطوع، والمراد بالحديث فضيلة من جمع العبادتين. أخ يقول: ما هو الشاهد من السند الأول الذي ساقه البخاري رجعنا من غزوة تبوك؟ هو تتمة الحديث، هو اختصر هذا ثم قال حا وحدثنا، أي أن تتمة ستأتي في الذي يلي، هو اختصره، ولكن ذكر هذا اللفظ لفائدة التصريح بأن الرجوع كان من غزوة تبوك، وأيضا في فائدة من حيث الإسناد تصريح حميد بتحديث أنس له، وليس ذلك في الإسناد الثاني. حدثنا حميد أن أنسا حدثهم، ففي فائدة، فائدة إسنادية تصريح حميد بتحديث أنس له، وفائدة في المتن التصريح بأن رجوعهم كان من غزوة تبوك، ثم اختصر وأحال على اللفظ الثاني بالإسناد الآخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان، هو ابن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وتقدم أن ذرية عبد الرحمن كثير منهم أئمة ثقات حفاظ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم. فل ترخيم فلان، معنى أي فلان، هلم أي أقبل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، توى بمعنى الهلاك أو الضياع، أي ذاك الذي لا ضياع عليه لا هلاك، يدخل من أي باب شاء ويترك الباب الآخر فلا يخشى عليه ضياع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال هو المشهور بهلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أويأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء العرق فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم يقتل حبطا قال الحافظ معناه الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو يلم أن يجعله يقارب ذلك أن يعني بعض ما ينبت الربيع إذا أكثرت الماشية منه الأكل نفخ بطونها وماتت أو قاربت الهلاك أن يعني يمثل له أن هذا خير وخضرة لكن قد تضر فزهرة الدنيا وبركات الأرض إذا فتحت تهلك الناس.

لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب في فضل النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أو تبين هذا المعنى، وأن نفقة الإنسان في سبيل الله 700 ضعف. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. حديث خريم ابن فاتك عند النسائي وغيره. وهكذا جاء أن من تصدق بناقة في سبيل الله كانت له عدل 700 رقبة. وهكذا من رمى بسهم في سبيل الله ضعف إلى هذا الفضل. فالنفقة في سبيل الله، من أنفق سهما في سبيل الله، النفقة في سبيل الله مضاعفة، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب لينبه به على فضل الإنفاق في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله، وقد بين الحافظ رحمه الله هنا أن الزوج يطلق على الشيء الواحد، فمعنى من أنفق زوجين أي أنفق شيئين من جنس واحد، أنفق شيئين من نوع واحد مما ينفق في سبيل الله يكون له هذا الفضل. دعاه خزنة الجنة: كل خزنة باب أيفل هلم. أي يقول له: أي فلان أقبل، أدخل من هذا الباب. هذا فضل عظيم في عمل ليس بالكبير. أنفق شيئين من نوع في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي هذا لا يخاف عليه، لا ضياع عليه ولا هلاك، يترك أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، فهو رابح وهو في نجاه على كل حال، من أي أبواب الجنة شاء دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال الحافظ: وقوله زوجين أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق، سلاح أو مركوب أو لباس أو طعام، كل ما يحتاج إليه في سبيل الله. من أنفق شيئين من أي نوع كان. قال: والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. قال المهلب في هذا الحديث: أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، أي لأنه يدعى من أبواب الجنة كلها، وبعض هذه الأبواب للصائمين، بعضها للمتصدقين، بعضها للمجاهدين، والمجاهد يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني الشاهد منه قوله في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين.

0: نعمة صاحب للمسلم هذا المال إذا أخذه بحقه، أي من حلال من مكاسبه الشرعية، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في اليتامى في المساكين، وهذا يؤيد أن سبيل الله المراد به الجهاد، لأنه لو كان المراد به عموم الطاعة لكان شاملا للنفقة على اليتامى والمساكين فلم يذكرها. فلما ذكر سبيل الله وعطف على النفقة على اليتامى وعلى المساكين جاء في نسخة أيضا ابن السبيل، تبين أن المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد، وهذا هو الأصل شرعا ولغة، إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن النفقة في سبيل الله أجرها عظيم، أي في الجهاد، من اشترى سلاحا جعله في سبيل الله، أو اشترى ما يحتاج السلاح من رصاص ونحوه، أو لباس مما يحتاجه المجاهدون، أو طعام، أو وسائل نقل، أو غير ذلك مما يحتاجه المجاهد في جهاده، فالنفقة في ذلك باب أجر عظيم لمن وفقه الله تعالى لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق.

عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض

ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

0: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم

ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجرمون.

يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين.

هم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة

فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر

أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين.

محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين.

الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: أحيانا ما تكون أحيانا تكون نوح آخر شيء في سورة الذاريات، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، لكن قد نقول إن قوله من قبل ها يدل على ما سبق كذا ها. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما، واللي قبل نوح ما يكون من ذريته. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على إيش؟ على أن نوحا أول الرسل. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح. أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول. إدريس ذهب كثير من المؤرخين أو أكثر المؤرخين وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده. بدأ الصواب ما ذكرنا، آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. لماذا؟ لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. ومن ثم نعرف خطأ بعض الناس الذين يقولون محمد خاتم الرسل كذا، نقول الأفضل أن تقول خاتم النبيين، وإن كان قد يصح خاتم الرسل باعتبار أن الرسل والنبي أنه خاتم للجميع. وعلى كل حال فآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ نقول نعم، هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، بعد نبيها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وأنت تقول الآن إن عيسى يحكم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ نعم، وأنت يا عبد الرحمن؟ نعم، نقول هذا من غير الرسل، لأن معروف أن الرسول خير من الصحابي بلا شك. قال المؤلف رحمه الله والبعث بعد الموت، البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ونقف إن شاء الله على هذا، لأن أظن فيه خمس دقائق من أركان الإيمان. البعث بعد الموت هو إخراج الناس من قبورهم أحياء، إخراج الناس من قبورهم أحياء، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يقرون بأن هناك بعثا يبعث الناس يوما يبعث الناس فيه ويجازون. وفي القرآن يقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فثبتت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انظر ماذا عملت ليوم النقلة، وماذا عملت ليوم اللقاء. فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطر الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك لا غدا ولا بعد غد. لكن لكن الشيء المتيقن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا. وأعمال الدنيا يقول: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أعمال الآخرة قلوبهم في غمرة منغمرة غافلة، لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها. شيء قدم المعمول ليفيد الحصر، هم لها عاملون. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد من ينتسب إلى ملة أبدا. وقوله: الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا أيضا الركن السادس. الإيمان بالقدر خيره وشره، القدر وتقدير الله عز وجل للأشياء. وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقول خيره وشره، أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات نجد شرا، فيه الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجد وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر لأنها لا تلائمه. وفيه أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، وكل هذه شر. لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا بحكمة بالغة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير، خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالنتيجة طيبة، نتيجة طيبة. وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا، شرا إضافيا، يعني لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته إيش؟ خيرا. ولنفرض حد الزاني مثلا، حد الزاني أن إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه، لكنه خير حتى بالنسبة إليه، هو خير لأنه يكون كفارة له. خير هذا ولا لا؟ لأن عقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة، فهو خير له. ثانيا ردع لغيره ونكال لغيره، فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا، نعم ارتدع. بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية، لأن هذا شر باعتبار كونه مشروعا، لكن هناك شيء شر باعتباره مقدورا كالمرض مثلا. الإنسان إذا مرض لا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع. وش خيره؟ تكفير الذنوب، يكفر الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع مثلا، لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. ثانيا في خير في نفسه أيضا بقطع النظر عما يكفر من الذنوب، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحى ولا ندري وش قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، تعرف قدر النعمة. ثالثا قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن ما يقتلها إلا المرض، في أشياء سبحان الله عظيم. يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري. فالحاصل أن نقول أولا الشر الذي وصف به القدر هل هو بالنسبة لتقدير الله أو بالنسبة لمقدوره؟ أما تقدير الله فكله خير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ثانيا هل الشر الذي في المقدور شر محض أو لا؟ لا، ما هو شر محض، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه، تكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام مبسوط يبين درجاته عند أهل السنة. ثم قال: ومن الإيمان بالله فالإيمان بما وصف به نفسه فيما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإيمان بالله. وقوله من الإيمان، من هنا للتبعيض، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن كم أمرا؟ أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. إذن فمن في كلام المؤلف للتبعيض، يعني بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وقول بما وصف به نفسه في كتابه، ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، بما وصف وسمى به نفسه. نعم، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف، خلاف ضعيف ما أنكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة كذلك، والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في ماذا؟ في الصفات. فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف له في نفسه؟ نقول لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. وقول بما وصف به نفسه في كتابه، كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب. وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن هذا كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طيب، من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا، أن الأسماء والصفات هي من ذات الله عز وجل، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا، ما هو ممكن. قد يفرض الذهن أن هناك ذاتا مجردة من الصفات في ذهنك، لكن الفرض ليس كالأمر الشاهد في الخارج، يعني المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج يعني في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا، صح ولا لا؟ أما ما يفرضه الذهن فهذا أمر ليس بعبرة. الذهن قد يفرض مثل شيئا له 1000 عين، في كل 1000 عين 1000 سواد، و2000 بياض، وله 1000 رجل، في كل رجل 1000 إصبع، في كل إصبع 1000 ظفر، نعم، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرض له ما له واقع، أليس كذلك؟ لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. لهذا كان الإيمان بصفة الله من الإيمان بالله. لو لم يكن من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود، واجب الوجود، موجود واجب الوجود، هذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. ثم أعلم أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ودلالة ذلك يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه من القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الله بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. دليل آخر يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد

ورمان وسرر وأكواب قل لا ونساء حور، هل نحن ندرك حقيقة هذه الأشياء؟ لا، لو قال صفها لنا ما نصفها، ما نستطيع وصفها، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات لا نعلمها فكيف بالخالق؟ مثل آخر، الإنسان فيه روح، فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنك ما حييت. تستطيع أن تصف الروح؟ أبدا. لو قيل لك وش الروح اللي بك، وش اللي إذا نزعت صرت جثة هامدة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل تفهم تدرك، وش هذا الروح؟ والله خلي بفكر، يناظر يناظر بدنه، نعم يمين يسار، يقدر يصفها ولا لا؟ أبدا، مع أنها بعيدة عنه ولا قريبة؟ قريبة، في نفسه بين جنبيه وعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الميت إذا قبض، بأن روحه إذا قبض تبعه البصر، الإنسان يشوف نفسه وهي مقبوضة، ولهذا العين تبقى مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتأخذ هذه الروح تجعل في كفن حنوط، يجعل فيها حنوط ويصعد بين الله، ومع ذلك ما تستطيع أن تصفها وهي بين جنبيك، فكيف تحاول أن تصف ربك بأمر لم يصف به نفسه؟ الخلاصة الآن، استفدنا من هذه الجملة بما وصف بنفسه، استفدنا أمرين. الأمر الأول ثبوت الصفات لله، دليل ذلك من السمع والعقل، أما السمع فنصوص الصفات لا تدرك كثرة أو لا تحصى كثرة ولا لا؟ وأما عقلا فلأنه ما من موجود في الخارج إلا وله صفة، ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله. البحث الثاني، أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، أننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. ذكرنا من السمع آيتين وهما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين، أحدهما فيما ذكر الله من نعيم الجنة، والثاني في الروح التي بين جنبينا لا ندركها وإن كنا نعرف من صفاتها ما نعرف. هذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. طيب، يتضمن هذه الجملة أيضا وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وجوب إجراء النصوص الواردة في كتاب الله على ظاهرها، وكذلك في السنة على ظاهرها، ما نتعداه. نعم، مثلا لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لا، لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف بنفسه. نعم، وصف الله نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية، بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا.

0: كل أربعة؟ أربعة مباحث ولا ثلاثة؟ ثلاثة. البحث الرابع عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة والطارئة والصفات المعنوية والصفات الخبرية. نعم، يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة بعد الطارئة والمعنوية والخبرية. الصفات اللازمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه صفات لازمة لم يزل الله ولا يزال موصوفا بها، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. فالله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ما في حياة تتجدد لله، ما في القدرة تتجدد، ولا في سمع يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، ولا لا؟ المسموع يتجدد ولا ما يتجدد؟ ها؟ يتجدد، معلوم يتجدد. سبحانه وتعالى سمع الأذان عند حدوث الأذان، ولا لا؟ لكن السمع لا يتجدد. أنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن، هل معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان؟ لا، سمعي لم يزل منذ خلقه الله عز وجل في، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. الصفات اللازمة اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، الصفات الذاتية. ليش؟ قالوا لأنها ملازمة للذات، ملازمة للذات لا تنفك عنها. طيب، الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب، أسباب مقرونة بها، مثل الرضا، رضا الله عز وجل، هذا صفة طارئة ولا لازمة؟ طارئة. متى؟ إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: ولا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المحبة نعم من الصفات الطارئة. الكلام طارئ باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله لازم، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء، كما سأل إن شاء الله تعالى في بحث الكلام، لكن أنا أذكر الآن على سبيل التمثيل. اصطلح الفقهاء رحمهم الله أن العلماء أن يسموا هذه الصفات صفات الأفعال، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، وهي الصفات الطارئة مثل الرضا والمحبة والكراهة والبغض والاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل يوم القيامة وما أشبه ذلك. هذه تسمى صفات فعلية، فعلية لأنها من فعل سبحانه وتعالى، فهي صفات فعلية لها أدلة من القرآن. هنا لها أدلة كثيرة من القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هل ننظرنا إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، سخط الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وأمثلتها كثيرة. هذه تسمى الصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها. طيب، هل في هذا نقص لله عز وجل؟ ها؟ أبدا، هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، يكون فاعلا لما يريد، هذا من الكمال. وأولئك القوم المحرفون يقولون هذا من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، أعوذ بالله، يقولون منه بيجي ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذا. طيب، الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي تثبت عن طريق الخبر، وكل ما ثبت من صفات الله عن طريق الخبر، لكن هذه مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض. انتبه، مسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض. اليد صفة معنوية، أسألكم معنوية؟
1: لا،
0: ما هي معنوية إلا عند أهل التحريف اللي يقولون اليد هي إرادة الإحسان أو ما أشبه ذلك أو القوة. نقول اليد صفة خبرية لثبوتها عن طريق الخبر دون العقل، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض. فهل نقول إنها جزء من الله أو بعض من الله؟ لا، أهل السنة يتحاشون هذا، يقول لا يجوز أن نصف الله بأن له بعضا أو جزءا، لأن هذا ما جاء في القرآن. نقول بأن له يدا يقبض بها ويبسط بها، بأن له قدما يضعها على جهنم وتقول هل قط قط، بأن له عينا يبصر بها. أفهمتم الآن؟ طيب، هذه تسمى عندهم إيش؟ الصفات الخبرية. ما ضابطها؟ هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة إلينا. اليد، القدم، العين، الوجه، نعم، وهكذا الساق أيضا، هذه تسمى صفات خبرية. فصار طيب، احنا قلنا بالأول صفات لازمة طارئة معنوية خبرية، المعنوية تدخل في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية، فمثل الرضا معنوي، والسمع معنوي، لكن اليد ليس صفة معنوية، بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة إلينا، أستغفر الله، ما أقول نظيرها، مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. طيب، هذه أربعة مباحث في قوله ما وصف به نفسه. المبحث الخامس، المعنوية مثل الرضا والمحبة والغضب والسخط والسمع والبصر. طيب، المبحث الخامس على قوله ما وصف به نفسه في كتابه أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مداره، أي مدار إثبات الأسماء والصفات ونفيها على السمع، مداره على السمع، عقولنا ما تحكم على الله أبدا، فالمدار على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات ونفيها إيش؟ على العقل، على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله نفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله، نفيناه وإن أثبته الله، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وقال إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يجبها نفيناها. ومنهم من توقف فيه ما يثبتها، ما دام العقل لا يثبتها ما يثبتها، لكن هل ينكرها؟ لا، يقول نتوقف، نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب نتوقف، إذا لم يوجب ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله فيتبرع على هذا، ما اقتضى العقل وصف الله به أجب وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في السنة في الكتاب والسنة، نعم ينفونه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا يقول الله ما له عين ولا له وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل للسماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. لو أنكروا إنكار جحد كفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف. طيب انتبه، إذن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى إيش؟ ها؟ مش مرجعه إليه؟ إلى عقل. وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشبه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعات. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. كلام هذا إيش؟ ها؟ يدرك ما يجب لله عز وجل من الصفات على سبيل الإجمال، وما يمتنع عليه على سبيل الإجمال أيضا دون التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، كامل الصفات، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها، لكن يثبت على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. واضح؟ فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا، ولا لا؟ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لا بد أن يكون خالقا، لأنه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يدرك هذا، يدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم. أولى يدرك هذا وش؟ نعم، لأنه نقص. ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيء، يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون وهم يخلقون. إذن امتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل، عرفت؟ طيب، العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، ممتنعة على الله، ولا لا؟ لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، أدرك هذا بعقلي. فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز، هو العجز. ليش؟ لأن صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصي وبغى يعاقب اللي عصاه وهو عاجز، يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذا العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يقول الله أن يصب الله به. العمى كذلك، الصمم كذلك، الجهل كذلك، وهكذا. نحن على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل هذا لا يمكن أن ندركه، نتوقف فيه على إيش؟ على السمع. طيب، سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في الله؟ ها؟ إن كان المخلوق كالخالق فنعم تطرد القاعدة، وإن كان المخلوق ليس كالخالق فالقاعدة لا تطرد. صح ولا لا؟ إذن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان، لأن هذا غير صحيح لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال فهي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: أيهما أفضل، العالم ينفع الله به أم الشهيد في سبيل الله؟
3: العالم السني أفضل. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن المؤمنين الشهداء، يرفعهم الله عز وجل. وقد اختص الله عز وجل العلماء مزيدا على سائر المؤمنين بأنهم بالذكر، اختصهم بالذكر، فلهم رفعة مع سائر المؤمنين ورفعة مخصوصة على علمهم تكريما لهم لعلمهم. وفي الصحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذا يدل على أنهم شهداء للأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهداء إنما هم العدول الخيار. والمجاهد في سبيل الله يحتاج إلى العالم ليبين له السبيل الذي يسلكه. وسائر المسلمين يحتاجون إلى العلم وأهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا شامل للمجاهد ولغيره. وأمور العباد تعود إلى أهل العلم عند الشدائد ولزوم ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا يدل على أن العالم أجره أعظم من غيره إذا عمل بعلمه. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وقال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآثار العلماء على الأمة أكثر من آثار الشهداء. الشهيد لنفسه، لكن العالم لغيره، لنفسه ولغيره. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيء، من أجورهم شيء. فلو اهتدى على يديك أعداد الناس لك من أجورهم. وهذا ليس يحصل لغيرهم، لغير العلماء. ولهذا ذكر أهل العلم هذه المسألة، وعلى أن كل عالم عامل مجاهد، وليس كل مجاهد عالم. والجهاد قد يتأتى لأعداد الناس من علماء وغيرهم، والعلم لا يتأتى إلا لخواص الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويشمل العالم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع محسنين. هنا كلام لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: فأما مراتب الكمال فأربع: النبوة والصديقية والشهادة والولاية. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالة والصديقية والشهادة والولاية. فأعلى هذه المراتب النبوة والرسالة، ويليها الصديقية. الصديقون هم أتباع أئمة أتباع الرسل، ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة. فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية. وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها، فأفضلهما صديقهما. فإذا استويا صديقية استويا في المرتبة والله أعلم. والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به، هي راجعة إلى نفس العلم، صديقية راجعة للعلم، ولا يزال صدقك تحت يكتب عند الله صديقا. فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية. صديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. هذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل، وهذا تفضيل للعالم. وجمل في هذا الباب أيضا من هذا الباب، من هذا هذه المسألة في التفاضل بين العالم والشهيد، مع ترجيح العالم. أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة، فالله يصطفي الملائكة من الناس. وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعله مساط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته، والعلماء ورثة الأنبياء، فإنهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمره المعروف نعم المعروف وفعله ونهي المنكر وتركه، الدعوة إلى الله بالحكمة للمستحبين المستجيبين، والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين، والجدال بالتي هي أحسن المعاندين والمعارضين. هذا حال أتباع الرسل وورثة النبيين. قل هذه سبيل أدعو الله إلى بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا حاصل من هذا الكلام، من هذه الفقرات والأوجه التي ذكرها ابن القيم عدة أوجه في التفضيل، في تفضيل العالم العامل بعلمه على الشهيد، والأدلة السابقة تؤيد هذا. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كيف يكون الداعي ناجحا في دعوته؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، يكون الداعي إلى الله بتوفيق الله عز وجل ناجحا في دعوته إذا سار بها على هدي الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأنبياء كلهم دعوتهم أثنى الله عليها، عليهم وعلى دعوتهم، دعوة ناجحة، سواء من استجاب له الكثير أو من استجاب له القليل أو من لم يستجب له أحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومادة نجاحها العلم حتى يسير بها على هدي الأنبياء، معناه أنه يتفقه في الدين ويتعلم ويعلم دعوة الأنبياء ليترسمها يسير عليها. هذا يتطلب منه أن يتعلم حتى يصير على بصيرة، كما قال الله: على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ساروا في دعوتهم بإخلاص. قال الله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فمن سار على دعوة الأنبياء بإخلاص وبعلم بدعوتهم حتى يسير على منوالها، فإن شاء الله دعوته ناجحة، استجاب له أحد أو لم يستجب. يأتي النبي وليس معه أحد.
2: يقول السائل: ما هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وكله كلام الله تبارك وتعالى؟
3: الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن متعبد به بتلاوته في الصلاة، فيقرأ الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث القدسي كلام الله لكن ما يتعبد به في الصلاة، يعني لو أنه دخل في الصلاة فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث، ثم ركع وهو قادر أن يقرأ الفاتحة، ما تصح صلاته، حتى لو كان غير قادر لا يقرأ الحديث هذا، إنما يقرأ ما ثبت بما جاء به الحديث الآخر من تسبيح وذكر الله عز وجل. القرآن جاء فيه أنه من قرأ حرفا من القرآن له بذلك حسنة أو 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قلت ألف لام ميم، هذا الكلمة لك فيها 30 حسنة، لأنها 3 أحرف: ألف ولام وميم، وكل حرف عليها 10 حسنات، والحسنة ب10 أمثالها. وهذا ليس في الحديث بهذا التحديد، سواء كان حديثا قدسيا أو غير قدسي، مأجور قارئه، قراءته عبادة وعلم، لكن ما في هذا التحديد. الحديث القدسي يقرأ، والقرآن يتلى ويتغنى به: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، زينوا القرآن بأصواتكم. ولم يأتي هذا في الحديث أنه من لم يتغنى به فليس منا، وكذلك أيضا الأمر بتزيين الحديث بأصواتنا قراءته. هذا من خصائص القرآن أنه يتغنى به ويزين صوته به. هذا من جملة ما ذكر في الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، يعني في القول المفيد مما أشرنا إليه أن من الفروق هذه، قال: بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة، منها أن القرآن أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، منها أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد ذلك في الحديث القدسية، منها أن القرآن محفوظ عند الله تعالى: نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والرواية بالمعنى أيضا، والقرآن ما يتلى بالمعنى. ومنها أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية فعلى خلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثر على جوازه، لكن ما لم يكن المعنى فارقا، لا يحصل الفرق بين اللفظ والمعنى، ما لم يكن ناقلا عن يعني محيلا، يعني مثل قام، مثل قعد وجلس، قعد وجلس وأمثال ذلك. أما إذا كان الفرق يحيل فلا. ومنها أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الحديث القدسية، ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية، وهذا فيه نظر، هذا أنه قد جاء خلاف ذلك، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به المسلم ليس مجرد. ومنها أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، وهذا فيه نظر. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا، ويكفي في الحديث القدسي الثبوت ما ولو لم يكن متواترا. إلى قوله: بهذا يتبين رجحان هذا القول، يعني حيث التواتر. جملة ذكر جملة رحمه الله: في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب تحت هذا في هذا الباب. حديث أنس تحت حديث أنس: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. شرح هذا الحديث. نعم.
2: يقول السائل: إذا دخل مجموعة من المسبوقين ثم سهى أحدهم فلم يدري كم صلى، ثم بنى على صلاة الذين بجانبه ممن دخلوا في الصف سويا، فهل له ذلك؟ وهل يلزمه سجود السهو؟
3: لا، ليس له أن يقلد في صلاته بحيث أنه يتابع هذا بما لا يدري، ولكن يبني على اليقين. إذا شك أحدكم كم صلى يبني على اليقين ثم يركع يسجد للسهو. حديث فلا أن يتابع الذي بجانبه ويكون قد سهى في صلاته ولم يسجد للسهو. نعم، ليس له أن يقلد.
2: يقول السائل: هل ملك الموت يعلم آجال العباد قبل أن يحل أجال

0: آجال كل الناس لا، هذا يعني ليس من خصائص إلا من خصائص رب العالمين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى عجل مسمى ثم إليه ترجعون. نعم.
1: يقول السائل: هل يستطاع ترتيب علامات الساعة الكبرى؟
0: الذي ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وضيعها والدجال، هذه لا شك أنها أواخر علامات الساعة، ومنها طلوع الشمس، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهذه آخرها. أما من حيث أنها قد تقدم هذه على هذه مثل الدابة ومثل خروج دابة الأرض ومثل الدجال، قد يحصل تقدم نعم بعضها على بعض، ما الترتيب فيه نظر، لكن آخرها هذه التي ذكرت في الحديث، قال: فإذا رجعت طلعت من مغربها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بالتوبة: حتى تطلع إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. دل هذا أن آخر علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، فذاك وقت زوال الدنيا لا ينفع نفسا إيمانها بعد ذلك. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز حلق شعر الطفلة الصغيرة أو حلق بعضه وترك بعضه على هيئة القزع، وأخذ المرأة شيئا من شعرها من أجل أن يكبر أو ينتظم؟
0: أما الطفلة المولودة فلا بأس بحلقها أول مرة حلق شعرها، لحديث فأميط عنه أذى، وهذه الحلاقة لا لأنها امرأة حلقت، ولكن لإماطة الأذى الذي قد يكون باقيا من بطن الأم وشيء من القشرة وشيء من ذلك، فتلك الحلاقة لتنظيف الرأس، هذا هو. وإذا حلقوا لتلك المرة لا يحلقون لها بعد ذلك، لا يكررون الحلاقة للبنت بعد ذلك، للنهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جمعا بين الأدلة، نهى النساء في نهي النساء عن الحلاقة. فأما المرأة وهكذا لهم أن يقصروا من رأسها إذا لم يعني إذا لم يعني ماذا بارك الله فيكم إذا كان تتألم بها جراح في أول مرة. أما الكبيرة فلا، لا تأخذ من رأسها بل تبقيه كما هو، إلا ما جاء عن بعض أنها أخذت من قليل من رأسها حتى كان كالوفرة، وإلا في الأصل بقاء الشعر. وإذا أخذ من المولود لا يبقي له في بعض الأماكن ويحلق بعض الأماكن، ذكرا كان أو أنثى يحلقه كله أو يقصره كله. أما ما تراه عند بعض الناس حتى اتخذها بعض الشباب الآن موضة يبقونها قزعا، فإن هذه ممجوجة حتى عند الذين يفعلونها، أيام سيتركونها، ستراهم أن هؤلاء يرجعون يتركون هذه، لأنها ما هي جمال، هذه تشويه، هذه تشويه، دويرة هذه التي تجعلها يعني في دوير على الرأس هذه تشويه، فتراهم ما تجمل بها، بينما لو حلق رأسه كاملا أو قصره كاملا بقي جماله عليه. هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم القزع، صغار كبار المولود غير المولود.
1: يقول السائل: أردنا أن نشتري شيئا من محل فحلفت علي من معي ألا يدخل المحل حتى لا يدفع القيمة، ولكنهم وبعد أن دخلت دخلوا لكن لم يدفعوا القيمة، فهل تلزمني الكفارة؟
0: إن كنت حلفت أن لا يدخل ذلك الشخص المكان من أجل لا يدفع القيمة فدخل أنا لزمك الكفارة حتى وإن لم يدفع القيمة، وأن كنت ناويا أنه إن لا يدخل حتى لا يدفع، وإنما قد حلفت أن لا يدخل، لو كنت لا والله لا تدفع حتى لو دخل.

0: عليه كفارة. الحاصل أنه حصل لزوم الكفارة بحسب يمينك المذكور.
1: يقول السائل: متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ هل من بعد الفجر أو من بعد شروق الشمس؟
0: كل الناس يعرفون الساعة الأولى ويعدونها من أولها إلى غروب الشمس. اليوم الجمعة 12 ساعة، خلي الساعة الأولى هي الأولى، والثانية هي الثانية، والثالثة والرابعة والخامسة إلى 12 ساعة، عدها هذا العد وخلاص، ولا تكلف نفسك أكثر. نعم.
1: يقول السائل: جاء في الحديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم في بيت المقدس ولقيهم في السماء حتى رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فهل يعني أن أرواحهم ركبت في أجساد أخرى؟
0: بين الروح والجسد تعلق، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يرد عليه السلام إلا رد علي روحه حتى أسلم عليها ورد عليه السلام، وهي حياة برزخية لا يستطيعون جوابا، إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيت المقدس ووجوده لهم ومخاطبة موسى له ومخاطبته لموسى وللأنبياء، فهذا على الحقيقة ما هو عبارة عن مجاز، ولا يكون ذلك إلا بمجموع الروح والجسد. موسى يقول له: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وهكذا أيضا يلقى إبراهيم يسلم عليه فيرد عليه السلام، يلقى هذا النبي يسلم عليه ويرد عليه السلام، يصلي بهم وشيعوه بعد نزوله إلى بيت المقدس. نعم، هذا كله يدل على مجموع الروح والجسد، لكن الجسد لكنها حياة برزخية، وأيضا تعلق للروح خلاف تعلق الروح بها في النوم، في اليقظة، في بطن الأم، في الحياة الدنيا. ولا يأخذ من ذلك أحد أنه يجوز دعاءهم وهم أموات، لأن الله يقول: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أنهم، يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى إن أسمعهم الله ما أراد أن يسمعهم لا يستجيبون. والأدلة التي فيها: وما أنت مسمع في القبور وما كان من ذلك، عامة بينت ببعض الأحاديث التي فيها أن الله إذا أراد أن يسمع من شاء من خلقه أسمعهم، إنك ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن، إذا انصرفوا إنه لا يسمع قرآن عالهم. هذا في حالات مخصوصة كما تقدم ذكره من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام. وهذه المسألة بعينها أنه صلى بأرواحهم وأجسادهم جميعا في تفسير ابن كثير آية الإسراء، أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده، في آخر بعد ذكر الأحاديث نحو ذلك قال كفائدة ذكرها.
1: يقول السائل: هل لا بد لحصول الثواب من استحضار الاحتساب كمن ينفق على أهله ولا يستحضر الاحتساب ولو ذكر لاحتسب ونحو ذلك من الأعمال؟
0: الجواب: قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء بالحسنة، وحديث قدسي أيضا، فله عشر أمثالها أو أزيد. وأمثال ذلك من الأدلة تدل على أن من جاء بالحسنة عجر عليها، ثيب: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ما لم يحصل ما يبطل ذلك الثواب ذلك العمل، من رياء، من سمعة، من لا تبطل صدقاتهم بالمن والأذى، من أو أذى إذا كان صدقة، أمثال ذلك ما لم يبطله. فإن قارنه الاحتساب ازداد أجره، وإن لم يقارنه الاحتساب أجره حاصل، ما لم يخل بذلك مخل من عدم إخلاص أو متابعة، الأدلة المذكورة. نعم.
1: يقول السائل: من يعمل عملا وهو يعلم الأجر المحدد لذلك، ومن يعمله ولا يعلم لكن يريد الأجر، هل يستوون في الأجر؟
0: يستوون. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. مثلا واحد قرأ حديث من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى الضحى ثم صلى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، على القول بثبوت الحديث وهو في السلسلة الصحيحة مثلا، على القول بهذا، عرف هذا فلهذا المعنى جلس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيذكر الله حتى تستوي تطلع الشمس مستوية وأمثال ذلك، لهذا المعنى جلس. والآخر موفق ما عرف هذا الحديث لكن يحب أن يجلس ويعبد الله يذكره، فيجلس من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس يصلي ويذهب، لكن ما يعرف هذا الحكم، أيضيع أجره؟ أبدا. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أيضيع أجره حتى يعلم هذا؟ لا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن الذي يعمل وقد فقه ذلك وفهم ذلك، هذا من حيث الأفضلية أفضل، لأنه اجتمع مع عمله تطبيق فقهي فقه فعمل، فصار هذا من باب العلم والعمل. والأول وإن كان من باب العمل لكنه على عمل باعتبار أنه ولو لم يحفظ السنة هذه إلا علم أنها ليست ببدعة فما فأخذها، فما كل الناس يحفظون النصوص، وإنما علم أنها ليست بدعة فصار على ذلك. يأتي مثلا السائل يقول إذا جلست هل لي أجر؟ قال لك أجر، نعم، فعمل بذلك. إذا جلست من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصليت لي، قال لك أجر، ولو لم يذكر التحديد فأجره ذلك التحديد عند الله. أني لا أضيع عمل عامل، نعم، ومن يعمل الصالحة وهو مؤمن فلا كفران لسعيه إنا له كاتبون.
1: يقول السائل هل تشمل هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السنة؟
0: تقدم قبل قليل مما قرأناه أن السنة قد يدخلها الدس فيها والتضعيف وقد يدخلها كذلك أيضا، يا ممكن واحد يقلب أحاديث، ممكن واحد يدس أحاديث كما جاء عن بعض الوضاعين. ولا شك أن دين الله محفوظ وهي من دين الله، وقيض الله عز وجل من يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينخلها نخلا ويبقى تبقى السنة، إلا أن الذي تكفل الله بحفظه هو كتابه، وأما السنة فإنها قد يحصل فيها ما يحصل، ويحفظ الله سبحانه وتعالى دينه بأن يقيض من يدفع عن السنة، وأنه كذلك ماذا يذب عنها ويجدد دينه، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ومن تجديد الدين بيان السنة والتحذير من البدعة وبيان الأحاديث الصحيحة من الضعيف، أمثال ذلك من دين الله. لكن ليس كشأن القرآن أنه لا يدخله الزيادة ولا النقصان، وأنه لا يدخله يعني ماذا الادعاء فيه، أن يأتي واحد مثل يقول هذه آية اقرأوا هذه، أما الحديث قد يأتي يقول هذا حديث وهو موضوع ويلفق على يعني منه يزيد فيه وينقص ويقلب الألفاظ ويغير ويبدل، أمثال ذلك. لأن الله حافظ دينه ويقيض له من يذب لمن أراد ذلك، أما القرآن الذي تكفل الله بحفظه. نعم.
1: يقول السائل هل يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين؟
0: ما يلزم، لكنه أفضل، لأنه مسارعة، بادر بالخير، بادر بالأعمال، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال استبقوا الخيرات. التتابع أفضل، كل ما كان الإنسان في العمل الصالح والمبرات أسرع كانت ذلك الإسراع والتعجيل به أفضل. نعم، للأدلة المذكورة في ذلك أدلة مبادرة بالعمل الصالح.
1: يقول السائل هل قراءة آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟
0: في تفسير من كثير وغيره ذكرها، أن من قرأ آيات الكرسي حفظ سائر يومه وفي الصباح يعني حفظ إلى يومه ذاك، وإذا قرأه المساء حفظت في ليلته تلك، هي سورة معها أو بعض معها، لكنه لا يثبت، الحديث لا يثبت، حتى وإن بعضهم ربما يحاول كذا لكن لا يثبت. نعم، وإنما هي من أذكار النوم. الحديث في الصحيح: لا يقربك شيطان كان عليك من الله حافظ حتى تصبح.
1: يقول السائل: جاء في الحديث ما من عبد يقول في صباح كل يوم أو مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر إلى آخره، هل فيه التقييد بأن يقال هذا الذكر بعد المغرب؟
0: لا، مساء يعني قبل غروب طلوع الشمس وقبل غروب، هذا من أذكار الصباح والمساء.
1: يقول السائل: قول الله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هل صفة الإبرام في هذه الآية صفة مقابلة؟ وهل يستطاع حصر صفات المقابلة في القرآن والسنة؟
0: نعم، تحصر. صفات الله توقيفية على السفارين رحمه الله، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، أي عندنا ذلك أدلة وفية، وهي توقيفية. أسماء الله صفات الله توقيفية، سواء كان صفة المقابلة أو غير ذلك. أما من حيث المذكور فنعم، يبقى على ظاهره كما ذكر الله في المكر والكيد: كيدنا كيدا ويمكرهم يمكر الله، استهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أمثال ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا صائم وتمضمضت بمعجون السواك، فهل صومي صحيح؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنعم، ليس هذا من مفسدات الصوم، سواء استعمال السواك بالمعجون أو بدونه. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هو شامل للصائم ولغيره. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا شامل للصائم ولغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أنه ما لم يصل إلى الجوف أنه يستنشق، إنما يتحرز ألا يصل إلى جوفه، فإنه إذا بالغ وهو صائم ربما دخل في جوفه، فنهي عن المبالغة وهو صائم بما يؤدي إلى ذلك، إلى دخول الماء إلى الجوف. ولا بأس بتذوق الطعام أيضا، يذوقه ثم يلفظ ما كان من أثره في الفم، يعني من حيث زيادة ملح، نقصان ملح، وما كان من هذا فلا بأس بذوقه. ولا بأس بالمضمضة، الوضوء ويتمضمض فيه في صلاته وفي غير صلاته، وأمثال ذلك، وليس هذا من مضرات الصوم. نعم.
1: يقول السائل: هل يشترط في حل ذبيحة أهل الكتاب أن يسموا الله؟
0: نعم، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذكر من ضمن المحرمات ما أهل لغير الله به، كأن يقول يعني يجعله لي الأب أو الابن أو روح القدس، فلا يجوز أكل ذبيحة أهلت لغير الله، ولا أكل ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها، الآيتين المذكورتين. وأباح الله أكل ما يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
1: يقول السائل: من ينشر صورة شخص متوفى، وهل يأثم المتوفى؟
0: الجواب: في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا يدل على طمس الصور، ما لا تبغى يبقى منها إلا ما لازم إبقاؤه، ما كان الحاجة إليه ماسة. وهذا ليس الحاجة إليه ماسة، صورة القريب، سورة الوالد، سورة فلان، بل هذا مما تطمس الصورة حتى لا يتأثر بها ولا يكون أسوة ذلك قوم نوح في إبقائهم تلك الصور ثم عبدوها بعد ذلك. وبقاء الصور في البيوت تطرد الملائكة، ملائكة الرحمة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، على هذا لا تنشر صورة صور، لا صور قريبك ولا غير ذلك، بل اطمسها. وإنما يبقى الإنسان ملجأ إلى إبقاء ما كان يحتاجه من الصور، في جواز، في بطاقة، في نحو ذلك، أو كانت صورة ينتظر حتى يأتي طلبها فيحتاجها ما يحتاج إلى تصوير جديد، وما كان من هذا. وهل يأثم المتوفى إن كان راضيا بهذا من قبل؟ ويأثم كأن يكون هو من يصور وهو من ينشر وهو من، فإن هذا فعله. وإن لم يكن راضيا وكان ينكر المنكر ثم فعل هذا بغير رضاه، لا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذا في النياحة، إذا كان موصيا أو راضيا، كان يوصي أن يناح عليه كما كان الجاهلية يفعلون، يقولون يوصي أحدهم أن يبكى عليه، وأن الذي ما يناح عليه يعتبر ما له من يبكيه، وأنه مسكان إنسان مسكين، وإنما الناس يبكون كبير الشأن، فهو يعتبر ذلك من المفاخر أن يبكى عليه وأن يناح عليه، فيوصي أن يناح عليه. إذا أنا مت فانعني بالذي أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي أو يا بنت معبدي، شاهد أنهم كانوا كذلك. فمن كان يوصي أو كان راضيا إذا حصلت نياحة في أهله أو في كذا يرضى بذلك، لا ينكره، فإنه يعذب بما نيح عليه. أما إن كان ينكره فلا يعذب بما نيح عليه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وذاك شأنهما واحد، فلا يأثم إذا نشروا صورته ولم يرضى، ويأثم إن نشروا صورته وكان راضيا بذلك، موصيا بذلك أو راضيا به. نعم. والإثم على الناشر الذي ينشر الصور، ينشر الصور أو كذلك يلصقها أو يصور أو يتصور لغير ما لزوم، هو آثم، واقع في كبيرة، مصور واقع في كبيرة، مصور واقع في كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يقول: وكلت بكل جبار عنيد ومن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. صلى الله العافية.
1: يقول السائل: ما حال جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد المطلب، وهل يحكم عليه بالنار؟
0: الجواب: عبد المطلب مات قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في كفالة جده، لكن قبل أن يبعث، ثم في كفالة عمه أبي طالب، فمات قبل البعثة. ولم يعلم أنه كان على دين إبراهيم، مثل شأن ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأمثال هؤلاء، فلا يخرج عن عموم الكفرة في الأحكام. قال الله عز وجل: الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، شامل لكل كفور، ليس هناك ما يخرج عبد المطلب ولا غير عبد المطلب من الكفرة. قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالكافر للنار. والذي يدعي أن عبد المطلب أسلم، أو أن أبا طالب أسلم، أو أن والد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، دعوة باطلة ما عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة. الذي يدعي أنهما أن هؤلاء في الجنة، أنهم في الجنة وجد النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكذلك أيضا والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه أبو لهب، قد حكم الله عليه في كتابه بالنار، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب هو في ضحضاح من النار، حكم عليه بالنار إن كان في شأن خفيف منها، لكن ما خرج من النار ولا شم رائحة الجنة. وهذه عبارة عن أقوال عاطفية لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، سواء صدرت من سيوطي أو من قبلها أو من بعدها، ما يجوز اعتقاد هذا، اعتقاد هذا باطل يخالف الكتاب والسنة، و يعني الأدلة العامة يخالف الأدلة العامة والخاصة في ذلك. ثم إن المسائل بالأدلة ما هي بالعضلات، من كان له عضلات ألزم الناس بالباطل، يعني بعض الناس يكون له مثلا مكانه يكون له سلطة فيلزم الناس، الذي ما يقول إن والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن والذي ما يقول إن أبا طالب في الجنة وعبد المطلب في الجنة وأنهم أسلموا، هذا راسب، هذا كلام باطل، هذا تقريب للحقائق. هذا يا أخونا يسأل عن حديث: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن يساره، أي في الصلاة، صلاة السبحة؟ وفي مسند أحمد برقم 9496 قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال: ضعيف جدا. إبراهيم بن إسماعيل يقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي، وحجاج يقال الشيباني، وحجاج بن عبيد يقال بن أبي عبد الله يقال بن يسار مجهولان، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، وأسانيد الحديث فيها اضطراب. وهكذا مذكور في علل الدارقطني 1651. بقي ما يتعلق بحكم مسألة أنه يتقدم ويتأخر، أصلها في الصحيح أنه يعني إذا فصل بين فرضه ونفله بكلام أو ما يناقض الصلاة من التفات مثلا أو شيء يعني يفصله عن مقصود أن يصل صلاة بصلاة، فلا بأس أن يصلي في مكانه. وأما أن يصل صلاة بصلاة بما يظهر أنه لا يتكلم ولا يفصل بينها بقعود وبأذكار ولا شيء من ذلك، فينبغي أن يتحول قليلا. الحديث الذي في الصحيح رأينا من العامة يتبادلون إذا فرغوا من الصلاة، فرغوا من الصلاة هذا يتحول مكان هذا وهذا يتحول مكان هذا ويصلون النافلة. هذا محدث، هذا الفعل لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وهو يعني بين أظهرهم ولا بعد موته أن يفعلون ذلك، ولكن هذا في بخصوص ما إذا كان يخشى أن يصل صلاة بصلاة الحديث، أما لابد أن يتحول بعد كل صلاة فهذا محدث. فإذا فصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل بأذكار، فصل بكلام، فصل بالتفات، فصل بشرب، فصل بأكل، فصل بشيء ليس من مقصود الصلاة، صلى في مكانه، لأنه فصل بين الفرض والنفل. وإذا لم يفصل بين ذلك بحيث أنه يفرغ من هذه ثم يقوم إلى هذه، يظن الظان أنه وصل صلاة بصلاة، أنه يصلها وأنه مكتفى بالأولى، فها مثل هذا الذي يمكن أن يتحول قليلا أو كذا، أو يمينا أو شمالا، أو تقدم أو نحو ذلك، شيئا يسيرا يظهر للعام وللأعرابي ولمن لا يحسن ذلك أنه فصل بين هذه وهذه، وأن الصلاة الأولى هي فرض والثانية نفل. هذا هو المقصد. حديث في الصحيح، انظر لنا، يصل الصلاة بصلاة، هذا هو الحديث في صحيح مسلم برقم 883 من طريق نافع بن جبير قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة. المقصورة هي الحجرة المبنية في المسجد، أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي، يعني كان يصلي في مكان يراه الناس وشيء محجور ولا يصل إليه من أراده. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، معناه أنه بعد السلام مباشرة كما يقتضي السياق. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث استحباب، قال النووي رحمه الله: فيه دليل لما قال أصحابنا عن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر المسجد أو غيره، ليكثر مواضع السجود ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقول حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. وهذا القول ليس على إطلاق، حتى القرطبي لو تنظره أنه يتحول فإن كان إلى بيته فتلك ذلك السنة أن تكون في بيته الصلاة، وإن لم يكن إلى بيته فإن إحداث ذلك في كل صلاة محدث، وإنما إذا حصل فريق كلام أو حصل ما يناقض مقصود الصلاة كفى، لأن الرجل قال لا تصل الحديث لا تصل صلاة بصلاة، يعني الجمعة، حتى يظن بعضهم أنها أربع، يظن الظان أنها أربع سدا لذريعة التوهم الجاهل، ولو قام فصلى صلاة الجنازة لا ينكر عليه، لأنها وإن كان فيها عموم صلاة بصلاة لكن ليس فيها مدلول الصلاة، يعني على أنه يتوهم أنها زيد في صلاتها، إنما هي تكبيرات ما فيها ركوع ولا سجود. قال القرطبي: يكون النهي مخصوصا بالجمعة لفظا، والرواية الأخرى نوصل بالنون، نوصل أو توصل. ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات، يعني لا أن يظن إلى الزيادة أو الظن في ذلك أو يظن ذلك من الجهال. هذا هو فهم هذه المسألة على الصواب لا على بعض إطلاقات النووي والشافعية، فإنه لم يجري عليه عمل السلف رضوان الله عليهم أنهم كان كل واحد يحوم حول الآخر وهذا وهذا يختلف معه من أجل أن يصلي في مكان آخر، مع أنه قد حصل كلام أو غير ذلك مما هو من يناقض الصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تجب السترة لسجود السهو أو التلاوة وإذا مر مار أمام الساجد فهل ينقص من أجره؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سجود التلاوة ليس بصلاة، فهو يشرع على وضوء وعلى غير وضوء، ويشرع في حق الحائض والنفساء والجنب وإلى القبلة وإلى غير القبلة، فهو ليس بصلاة، فلا يتحرى فيه سترة، هو سجود. إنما السترة في شأن الصلاة لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإذا جاء من يمر بينه وبين سترة فليدفعه فإن معه القرين يقطع عليه صلاته. هذه الألفاظ فيها ذكر الصلاة وسجود التلاوة ليس بصلاة. أما سجود السهو فإنه من واجبات الصلاة إذا حصل سهو، فهو متعلق بها وملحق بها وإرغام للشيطان، فسجود من شأن الصلاة. إذا سهى أحدكم فليتحرى الصواب وليسجد للسهو، فإن تيسر له سترة فذلك خير، وإن لم يتيسر فلا لا يضر صلاته، يعني ما تبطل صلاته، وإلا فهي من متعلقات الصلاة إرغام للشيطان.
1: يقول السائل: إذا سهى الإمام في الصلاة ولم يدرك المأموم ذلك السهو وسجد الإمام بعد الصلاة، هل يسجد معه وهل يسجد للسهو؟
0: المأموم يتابع الإمام في سجود السهو، إن سجد قبل السلام سجد معه، ثم إذا سلم الإمام قام فأتم صلاته، وإن سلم قام المأموم فأتم صلاته، والإمام يسجد للسهو، فإذا فرغ المأموم من صلاته سجد للسهو متابعة لإمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به.
1: سائلة تقول: كان عندي 7,000 دولار جمعتها من أولادي كانوا يرسلون بها إلي، وفي يوم من الأيام زوجي دخل في حقيبتي وأخذ المال كله، ولما سألته عن من أخذ المال قال أنه أخذه، قال إنه أخذه، ولما سألته لماذا لم يقل لي شيئا ولم يرد المال لي أبدا، فهل هذا الفعل صحيح؟
0: الجواب: هذا المال إذا كان الأمر كما تقول السائلة أن أبناءها وهبوا ذلك المال لها ويهدون لها وهي تجمعه صار ملكا لها، ولا يحل لزوجها أخذه إلا بطيبة منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ مالها إلا بإذنها، فإن أخذه بإذنها قرضا أو أخذه بغير إذنها كالحال المذكور وجب عليه رده. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والظلم ظلمات يوم القيامة سواء في حق الزوجة أو في حق غيرها. نعم.
1: يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا؟ ما معنى ليس منا؟
0: سفيان رحمه الله يقول، يبقى على هذا على ظاهره دون تعرض لتفسيره، ليس منا. بعض أهل العلم يرى كالنووي وآخرين أن من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا، وبعضهم يفصل أنه إذا غشنا مستحلا للغش ليس على الملة، خرج عن الملة، الذي يستحل غش المسلمين فإنه استحلال لما حرم الله، ليس منا ليس على ملتنا، وإن لم يكن مستحلا لذلك الغش فليس على طريقتنا. وكلمة ليس على طريقتنا انتقدت، قال شيخ الإسلام: وكذلك قوله من غشنا فليس منا ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين كما فيكون كافرا كما تقول الخوارج على الإطلاق بدون قيد استحلال، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة أي ليس منا على طريقتنا على الحقيقة لنقص إيمانه. الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول: من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعنده التوفية يصلح أن يقال، أي عند توفية الوقت يصلح أن يقال هذا منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه، أي ليس منا، ليس مستحقا ما يستحقه الصالحون. وقد بسطت القول في هذه المسألة من غير في غير هذا الموضوع، وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه ومنهيا عنه من وجه. إذا استحل هذا المحرم ليس منا في حقه يكون ليس على ملتنا، لأنه استحل ما حرم الله كما سبق بيانه، وإن لم يستحل فليس على طريقتنا، قاله بعض أهل العلم، ومنهم من يقول ليس منا باعتبار ليس مستحقا الأجر الذي يستحقه الصالحون، وإنما يستحق الأجر الذي يستحقه عصاة المسلمين، والمعنى متقارب. قبل ذلك أيضا الجواب على الأول ليس منا عند أهل العلم أن هذا اللفظ يطلق على الكبيرة، إذا قال في حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ما غشنا فليس منا وأمثال ذلك، معناها أن هذه كبائر المذكورة في هذا الحديث التي توعد عليها بقول ليس منا كبائر. نعم.
1: يقول السائل: إذا كانت المرأة شابة واتهمت بالزنا ولم يجد 4 شهداء غير أنها فحصت فطلع الفحص بحملها، هل تجلد ولا يحتاج إلى شهود؟
0: أما امرأة، جواب على السؤال الذي يليه: امرأة حملت فلا اعترفت بالزنا ولا قامت عليها بينة، كيف يقام عليها الحد؟ حتى وإن وجد فيها الحبل فإن هذا مظنة أن يكون تسرب إلى رحمها شيء من المني في ماء كان موجودا، أو جاءها مثلا في حال اغتصاب، أو حصل مثلا في نوم لم تشعر، أو أعطيت بعض المنومات ففعل بها وهي لم تدري، أو غير ذلك. الحاصل لا تقوم الحدود إلا على اعتراف أو بينة. نعم، كان عمر رضي الله عنه يرجم في الحبل، إذا حبلت المرأة يجلد مثلا البكر الحبل، لكن الفتوى على القول الآخر، والقول هو الصواب، إنما تلك قرينة من القرائن، إذا أخذت بهذه القرينة فحقق ما حتى اعترفت رجمت إن كانت ثيبة وجلدت إن كانت بكرة، أما بدون اعتراف ولا 4 شهود فلا. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، مفهوم إن لم تعترف ما ترجم، حتى لو قال الزاني أنا زنيت بفلانة وهي حامل مني، يقال أنت اعترفت، أنت إن كنت بكرا تجلد 100 جلدة وإن كنت قد أحصنت ترجم لأنك اعترفت، وهي لا تجلد إن كانت بكرا ولا ترجم إلا باعتراف أو 4 شهود يقيمها هذا الرامي، وإن قال هو زنى هو يجلد الزاني الثرثار.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: حضرنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: مرات اليوم.
0: يا ايها الولد امك
2: والله ان هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي انبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الامه، فقد كان الانبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والارشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
4: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نحمد الله تعالى على تيسيره بهذه الزيارة واللقاء بإخواننا الكرام أهل هذا المسجد وأهل هذه القرية، وهكذا بجميع من حضر من مركز شيخنا رشاد حفظه الله ومن القرى المجاورة. فهذه نعمة عظيمة من الله بها علينا الليلة، فالواجب علينا ألا نغفل عن شكر هذه النعم لتدوم لنا وتحفظ. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذه نعمة عظيمة يتقلب فيها أهل السنة في مجالسهم مجالس العلم والخير والهدى. فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه، وأيضا أشكر أخانا أبا بلال الأخ محمد بن عمر على مقدمته وترحيبه بإخوانه وعلى ما ذكر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وأجره في ميزان حسنات من رتب وهيأ وأعد هذه المحاضرات وهذه اللقاءات ورتبها لإخواننا أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة التي كان كما قال أخونا أبو بلال صارت علما من أعلام الهدى والسنة، ليس في المحافظة فقط بل صار الخير ينتشر إلى البلاد اليمنية بل وإلى خارجها، فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه. إخواني في الله، كنا في جمعة سابقة قد تحدثنا عن بعض عقائد الرافضة وذكرنا شيئا من عقائدهم، وكنا نبهنا في أول ذلك المجلس أن المسلم لا سيما في هذه الأيام وقد انتشر دعاة الرفض في المشارق والمغارب تدفعهم وتؤزهم جهات مختلفة في الداخل والخارج، فالذي يجب على المسلم أن يتبصر بهذه الأمور وبما يكاد للمسلمين للإسلام والمسلمين حتى يثبت على بصيرة، يثبت ويثبت غيره على الإسلام والسنة. هنا ذكرنا في مجلس سابق بعض بوائق ومخالفات الرافضة الاثني عشرية الذين تمثلهم اليوم شيعة إيران ومن أيدها في بلاد الشام واليمن. ذكرنا الكلام في موضوع منزلة أئمة الرافضة عند شيوخ الشيعة، وهكذا ذكرنا بعض مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ثم ختمنا الكلام بموقفهم من مسألة الإيمان. ولما كانت مخالفاتهم كثيرة تعسر علينا أن نلخص تلك المخالفات، فكم عسانا أن نلخص ونذكر، فإننا نحتاج أن نعيد المحاضرة من جديد. لهذا ننتقل ونذكر شيئا من مخالفاتهم في باقي أركان الإيمان. كنا ذكرنا مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب الإيمان بالله تعالى، ونواصل اليوم ونذكر شيئا من مخالفاتهم في بعض أركان الإيمان الأخرى. ومخالفاتهم كثيرة، وإنما حاولنا أن نذكر أشهر المخالفات التي يفهمها الحاضرون والسامعون، وإلا مخالفاتهم كثيرة وقد ألف فيها العلماء وجمعوا فيها الكتب والمجلدات، لكن نأخذ مختصرا ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والنفع. بعد أن انتهينا وذكرنا شيئا من مخالفاتهم في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، ننتقل إلى مخالفات الشيعة الاثني عشرية. وذكرنا أن الشيعة اليوم على مذهب شيعة إيران، الشيعة الاثني عشرية التي تسمي نفسها بالإمامية أو الجعفرية أو الاثني عشرية. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو ركن الإيمان بالملائكة. أولا، مما خلقت الملائكة في اعتقاد شيوخ المذهب الشيعي، الملائكة مما خلقوا يعتقدون أن الملائكة عليهم السلام خلقوا من نور أئمتهم، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وحاشاه أن يقول خلق الله من نور وجه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 70,000 ملك يستغفرون له، أي لعلي رضي الله عنه ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. إذن عندهم سبعون ألف ملك خلقوا من نور وجه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام في كتاب مئة منقبة لابن شاذان القمي وبحار الأنوار، وهي كلها المذكورة من كتب الشيعة الجعفرية الإمامية. نذكر شيئا من وظائف الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية. من وظائفهم البكاء على قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا عن هارون قال: سمعت أبا عبد الله، وأبو عبد الله عندهم هو جعفر الصادق رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة، ولكن كذبوا عليه كما كذبوا على غيره من آل البيت رضي الله تعالى عنهم. قال هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين عليه السلام 4000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة. يبكون، هذه وظيفتهم، البكاء على الحسين عند قبره إلى يوم القيامة. المرجع فروع الكافي لإمامهم الكليني، وذكرنا سابقا أن الكافي هذا عندهم بمنزلة البخاري عند أهل السنة، فهو أصح كتب الشيعة الجعفرية، الكافي لإمامهم الكليني. ما أمنيت ملائكة السماوات كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية؟ افتروا على أبي عبد الله أنه قال، وحاشاه أن يقول: ليس ملك في السماوات والأرض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام، ففوج ينزل وفوج يعرج. هذه أمنية ملائكة السماء، زيارة قبر الحسين عليه السلام كما يعبرون. هذا الحديث عندهم في كتاب ثواب الأعمال لابن بابويه وتهذيب الأحكام ووسائل الشيعة. هل الملائكة مكلفون بمسألة ولاية الأئمة كما يزعم الشيعة؟ ولاية الأئمة لأنهم يقولون لا يكون الرجل أو الشخص مسلما إلا إذا آمن بالأئمة، والأئمة كلهم من آل البيت علي والحسن والحسين، ثم من ذرية الحسين حتى الإمام الثاني عشر الذي دخل السرداب قبل نحو 1200 سنة ولم يخرج بعد. فهل الملائكة عندهم مكلفة أو مكلفون بمسألة الولاية؟ والجواب نعم، ولكن شيوخ الشيعة يقولون بأنه لم يستجب من الملائكة إلا طائفة المقربين، هم الذين استجابوا وأقروا بالإمامة والولاية لآل البيت، على الرغم من أنهم يذكرون أن الله تعالى يحل العقوبة بمن يخالف هذه المسألة من الملائكة، حتى إن أحد الملائكة وهو فطرس، هذا أحد الملائكة عند الشيعة، قالوا: كسر الله جناحه عقوبة له لرفضه ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب فطرس المسكين الذي كسر جناحه، ذهب بصحبة جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئه بولادة فاطمة بالحسين رضي الله تعالى عنهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين، أي بمكانه الذي يوضع فيه، لكي يتعافى مما أصابه. ففعل هذا الملك، ف فرد الله عليه جناحه وعرج مع جبريل إلى السماء وصار إلى موضعه. هذه الخرافة في كتاب بحر الأنوار وفي بصائر الدرجات الكبرى للصفار. ومن أخبار الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية أن الملائكة ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيه أي ومحبي علي، والاستغفار لشيعته المذنبين ومواليه. إذن وظيفة الملائكة هي الصلاة لعلي والاستغفار لشيعته ومحبيه والمذنبين من شيعته. هذا الخبر في جامع الأخبار لابن بابويه من شيوخ الشيعة. من وظائف وأخبار الشيعة عندهم أيضا أن الملائكة شكت إلى الله حبها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخلق الله ملكا من نور، خلقه من نور على صورة علي أي في السماء، جعله في السماء. فالملائكة تزوره في كل جمعة ويوم جمعة 70,000 مرة يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويهدون ثوابه أي ثواب هذا التسبيح والتحميد، ويهدون ثوابه لمحب علي عليه السلام. هذا الخبر في إرشاد القلوب للحسن الديلمي. ولك أن تتخيل عندما يسمع عصاة الشيعة بأن الملائكة ليس لهم وظيفة إلا الاستغفار والصلاة ثم إهداء ثواب هذه الأعمال الصالحة لعصاة الشيعة. من أخبار الشيعة عندهم أو من أخبار الملائكة عند الشيعة أن الملائكة إذا تشاجرت في السماء فإن جبريل عليه السلام ينزل إلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيعرج به إلى السماء لكي يصلح بينهم. فعلي يصعد إلى السماء مع جبريل ويصلح بين الملائكة المتخاصمين. هذا الخبر في كتاب الاختصاص لشيخهم المفيد. أيضا سؤال وهو بما شرف الله عز وجل الملائكة، الملائكة بماذا شرفهم الله عز وجل كما يزعم شيوخ الشيعة؟ لم يشرف الله الملائكة إلا بقبولها ولاية علي رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحاشا وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما، وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قدر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. إذن الله جل وعلا لم يشرف الملائكة إلا بإقرارها بولاية آل البيت، وهذا الخبر في تفسير الحسن العسكري. ما المراد بأوصاف الملائكة المذكورة في القرآن الكريم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ قالوا ما ورد في القرآن من أوصاف للملائكة فالمراد به هذه الأوصاف عندهم، المراد بها أئمتهم 12، ولهذا عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار وهم كتب الشيعة المعتمدة عقد بابا قال إنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم السفرة الكرام البررة. هذه الأوصاف التي هي أوصاف الملائكة جعلها شيوخ الشيعة لأئمتهم. وهذا كما سمعتم الخبر في بحار الأنوار لشيخهم المجلسي. ثم ذكر 11 رواية على هذا الموضوع. هذا بعض ما يتعلق في مخالفات الشيعة الجعفرية، شيعة إيران اليوم، في هذا الركن وهو ركن الإيمان بالملائكة. ننتقل إلى ركن الإيمان بالكتب، فهو الركن الثالث من أركان الإيمان. ما هو اعتقاد شيوخ الشيعة في الكتب السماوية؟ يؤمن شيوخ الشيعة بأن جميع الكتب السماوية عند أئمتهم، أي موجودة عند أئمتهم، وأنهم يحكمون بها بين الناس، وأن التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء عند أئمتهم وراثة من عند الأنبياء، أي ورثوها عن الأنبياء السابقين، يقرؤونها كما قرؤوها ويقولونها كما قالوا. قالوا لأن الله تعالى لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. فلهذا كل إمام من أئمتهم الكتب السماوية كلها موجودة عنده. هذا الخبر في أصول الكافي وفي تفسير نور الثقلين سورة آل عمران. هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم غير القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ والجواب نعم. فمن الكتب التي أنزلها الله على أئمة الشيعة مصحف علي رضي الله تعالى عنه، وهو غير القرآن الموجود في ترتيب السور، غير القرآن الذي معنا، كما في كتابهم البيان في تفسير القرآن. من الكتب التي أنزلها الله على أئمتهم أيضا كتاب علي رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب آخر غير مصحف علي. الكتاب الثالث مصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالوا وهو مثل هذا القرآن 3 مرات، ما فيه من قرآننا حرف واحد، ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها، أي أنزله الله على فاطمة رضي الله تعالى عنها. إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله تعالى عنه، الذي يمليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يكتبه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر في بصائر الدرجات الكبرى للصفار وفي بحار الأنوار للمجلس. لكن إمامهم الخميني يقول الحديث الآخر يقول فيه، يعني ليس مصحف فاطمة من إملاء النبي عليه السلام، قال الخميني الحديث الآخر يقول فيه إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء الغيب، فيقوم أمير المؤمنين أي علي بتدوينها. وهذا هو مصحف فاطمة، وهذا الخبر في كتاب الخميني كتاب كشف الأسرار. الكتاب الرابع كتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الموت، وهو غير القرآن الذي معنا. الكتاب الخامس فيما يزعم شيوخ الشيعة لوح فاطمة رضي الله تعالى عنها. الكتاب السادس صحيفة فاطمة، وهي غير الصحف والكتب السابقة. الكتاب السابع 12 صحيفة. الكتاب الثامن عندهم صحف علي رضي الله تعالى عنه. الكتاب التاسع صحيفة ذؤابة السيف. الكتاب العاشر الجفر الأبيض والجفر الأحمر. الكتاب 11 صحيفة الناموس مكتوب فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة. الكتاب 12 صحيفة العبيطة. الكتاب 13 الصحيفة الجامعة. هذه بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أئمة الشيعة، إما في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: أين هذه الكتب اليوم؟ فإننا لم نرى منها شيئا. هذه الكتب وكذا القرآن الكريم غير محرف، هكذا يقولون، هذه الكتب وهكذا القرآن الكريم غير محرف كلها موجودة عند إمامهم المهدي المختفي في سرداب سمراء من نحو 1200 سنة. أما ما يتعلق بعقيدتهم في القرآن الكريم وفي تحريفه فهذا إن شاء الله تعالى سيكون له مجلس آخر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا 2 من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سوى.
4: وفي بحار الأنواع. إذن ما حصل من يونس من بلاء ما سببه عند الشيعة؟ أنه لم يقر بولاية أئمتهم الاثني عشر. وقال إمامهم الأكبر الخميني قال، وهذه المقولة هي أحد المقولات التي بسببها كفر العلماء الخميني الضال، قال الخميني: فإن للإمام، أي لأئمتهم الاثني عشر، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ما في الكون يخضع لولاية الأئمة. قال: وإن من ضروريات مذهبنا، الضروريات عندهم من خالفها كفر، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأئمة الشيعة يقول الخميني لهم مقام لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 56. وهل توقف الشيعة عند هذا الغلو؟ لم يتوقفوا، بل يعتقدون أن الله تعالى ما بعث نبيا من أنبيائه إلا ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وبعث معه علي باطنا ومعي ظاهرا. إذن كل رسول من الرسل معه علي رضي الله تعالى عنه لينصره. هذا الخبر في كتاب الأسرار العلوية لمحمد فاضل المسعودي. هل يقول شيوخ الشيعة الجعفرية بنزول الوحي على أئمتهم؟ والجواب: إن القاعدة عندهم تقول إن الأئمة صلوات الله عليهم، هكذا يقولون الأئمة صلوات الله عليهم، لا يتكلمون إلا بالوحي، وهذا من ضروريات دين الإمامية، أي من خالفه كفر، ما يتكلم إمام من أئمتهم إلا بوحي من الله. هذا الخبر في بحار الأنوار للمجلس. وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال وحاشا: إن منا لمن ينكت في أذنه، أي يأتيه الوحي إلى أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، يوحى إليه المنام، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة يقع على الطست، أي عند نزول الوحي عليه، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل. هذا الخبر المكذوب عن الإمام جعفر الصادق في كتاب بصائر الدرجات للصفار وفي بحار الأنوار لشيخهم المجلسي. وافتروا أيضا أنه قال، أي جعفر الصادق وحاشا: إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا، أي في البيوت، وتنقلب على فرشنا وتحضر موائدنا وتأتينا من كل نبات في زمانه، أي في موسمه، برطب ويابس، وتقلب علينا أجنحتها وتقلب على أجنحتها سبياننا، وتمنع الدواب أن تصل إلينا، وتأتينا في وقت كل صلاة فتصليها معنا، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها. وانظر إلى الغلو، الملائكة معهم وهكذا على ما سمعتم. وهذا الخبر في كتاب كامل الزيارات لجعفر القمي، وفي الخرائج والجرائح لسعيد بن عبد الله الراوندي. يقول إمامهم الخميني: إن الله تعالى يقول يوم القيامة لوليهم، أي لإمامهم، من الحي القيوم الذي لا يموت، أي من الله، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أي إلى إمامهم ووليهم، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت. أما بعد، فإني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون. هذا الخبر في كتاب

من الأئمة فهو أفضل عندهم من الأنبياء والرسل. ولما كانت هذه هي منزلة الفقيه الشيعي عند شيوخهم، فقد ألمح شيخهم محمد جواد مغنية، وهذا من كبار الرافضة المعاصرين في لبنان، في كتابه الخميني والحكومة الإسلامية، قال محمد جواد مغنية اللبناني، قال أو ألمح إلى أن الخميني أفضل من كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الخميني إمام والأئمة عندهم أفضل من الأنبياء والرسل، ولذلك فإنهم يطلقون على الخميني لقب الإمام، والأئمة عندهم أفضل من الرسل وأشرف من النبوة والرسالة. ولهذا قال مرتضى كتبي أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طهران، قال بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الإيراني لم يعد روح الله الخميني آية الله، إنما الإمام، رفعوه إلى مرتبة الإمام، وهو لقب نادرا ما أعطي في تاريخ الشيعة. هذا قاله هذا الأستاذ في كتاب إيران المجتمع الدين عند الأمين عند الإمام الخميني. وقد ذكر الدكتور موسى الموسوي، وهذا الدكتور من كبار علماء الشيعة، وجده أحمد الموسوي، يقولون منذ غياب المهدي قبل 1200 سنة لم يأتي مجدد وعالم مثل أحمد الموسوي. ولد ولده المسمى الدكتور موسى الموسوي من كبار علماء إيران، كان معالما لسياسة الخميني وطريقته في سياسة البلاد بعد نجاح الثورة. هذا موسى الموسوي هرب إلى أمريكا وألف كتابا اسمه الثورة البائسة، يشرح ما قبل ثورة الخميني وما بعدها، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب، موجود في شاملة الجوال، تقرأ في ليلة إن شاء الله. اسمه الثورة البائسة. وهذا موسى الموسوي عالم كبير من علماء شيعة إيران. قال موسى الموسوي في كتابه المسمى الثورة البائسة صفحة 62 و100 إلى 63 و100، قال إن إمامهم الأكبر الخميني، هذا مما أنكر على الخميني، قال إن إمامهم الأكبر الخميني أدخل اسمه في الأذان وقدم اسمه في الأذان على اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمؤذنون في إيران يقولون الله أكبر الله أكبر خميني رهبر، أي خميني هو القائد. هذا الكلام ذكره موسى الموسوي في الثورة البائسة، وذكر قصة وذكر بعض العلماء الذين منعوا المؤذنين من قول خميني رهبر بعد قول الله أكبر الله أكبر. فأنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب، فإنه نافع في معرفة تاريخ الثورة الإسلامية المسمى بالثورة الإسلامية في إيران، وهكذا تجد تاريخا أسود لإمامهم الخميني، ويذكر وينقل أشياء عجيبة وسفك دماء بشيء لا يصدق. هل تقوم الحجة من الله على خلقه بإرسال الرسل أم بالأئمة؟ نحن نعرف أن الحجة الله جل وعلا أرسل الرسل كي يقيم الحجة على العباد، فهل تقوم الحجة على العباد عند الشيوخ الشيعة بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الكريم أم بالأئمة الاثني عشر؟ عند شيوخهم أن الحجة لا تقوم إلا بإمامهم. قال ثقتهم الكليني في كتابه أصول الكافي باب أن الحجة لا تقوم على خلقه، أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. وافترى على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال وحاشا وبعبادتنا عبد الله عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله، بعبادتنا عبد الله ولولانا، أي لولا الأئمة ما عبد الله. وقد أشرنا إلى بعض هذه الأقوال في المجلس السابق في بيان منزلة الأئمة عند الشيوخ.

0: الشيعة الرافضة. وهنا سؤال: هل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة كلها قبل وفاته؟ نحن نعتقد أنه بلغ، ومن أنكر هذا الأمر كفر. أما على حسب اعتقاد الشيوخ الرافضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ إلا جزءاً من أمور الشريعة، أما الباقي باقي أمور الشريعة فقد أودعها وأعطاها علياً رضي الله تعالى عنه ليبلغها. قال: آيتهم العظمى شهاب الدين النجفي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين. ثم قال: وقد قدم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الاشتغال بالحروب على التمحيص ببيان تفاصيل الأحكام، أي ضاقت على النبي عليه الصلاة والسلام فرصة وانشغل بالحروب ولم يتمكن من تفصيل الأحكام وتبليغ كل الشريعة، إلى أن قال: لا سيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه طول القرون. بمعنى الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مهيئين مستعدين لتلقي الأحكام، وهذا طعن الصحابة، بمعنى أن الجيل الذي مع الأئمة مع علي ومن بعده كانوا جيلا قابلا للأحكام، أما جيل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن مهيئا مستعدا لتلقي الأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدنهم، وهذه طريقتهم في الطعن في أصحاب رسول الله عليه السلام. هذا الخبر الذي ذكرنا عن آيتهم شهاب الدين النجفي موجود في تعليقات النجفي على إحقاق الحق وإزهاق الباطل للتستري. وقال إمامهم الأكبر الخميني قال: وواضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي، أي لو كان بلغ ولو كان بذل المساعي في هذا المجال، لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه، أي في العقيدة والفقه. يقول: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بلغ ما أمره الله بأمر الإمامة وبذل المساعي في هذا المجال، أي تبليغ الإمامة على الوجه المطلوب، ما حصل هذا الخلاف والنزاع في أمور العقيدة والفقه بين المسلمين. هذا الكلام كلام الخميني في كتابه كشف الأسرار صفحة 37 و100 إلى 38 و100. وقال الخميني أيضا: ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا، الآن الأنبياء جميعهم، قال: ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم، وأن الله سيبعث في آخر الزمان شخصا يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء. هذا طعن في جميع الأنبياء، ومقصودهم بالشخص الذي يبعث في آخر الزمان هو المهدي الذي دخل السرداب كما يزعمون قبل نحو 1200 سنة ولم يخرج إلى اليوم. كلام الخميني هذا في كتابه، في رسالة اسمها مسألة المهدي ومسألة أخرى صفحة 22. فإذا كان هذا هو معتقد شيوخ الشيعة في الأنبياء والرسل، فما هي السنة عند شيوخهم؟ ما هي السنة عندهم؟ هل هناك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ قالوا: السنة عندنا هي سنة المعصومين عليهم السلام، لا سنة ولا يقبلون حديثا إلا ما كان وجاء عن أهل البيت، عن أئمة أهل البيت. إذن السنة عندهم هي سنة المعصومين عليهم السلام. من المعصومون؟ الأئمة 12، سنة المعصومين عليهم السلام. هذا الكلام موجود في الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية صفحة 20. في دستور الدولة ذكروا هذه المسألة، أن السنة إنما هي سنة المعصومين عليه السلام، وقالوا سووا ذلك، قالوا لأنهم أي الأئمة هم المنصوبون أي المعينون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية أي على الواقع كما هي، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. هذا الكلام مذكور في أصول الفقه المقارن لمحمد رضا المظفر، فيقول إن النبي عليه السلام هو الذي عينهم لتبليغ الأحكام التي تطابق ما عند الله عز وجل، إذن ما هناك أي حديث يقبل عندهم إلا أن يكون عن أئمتهم الاثني عشر. وكما سبق أنهم يعتقدون أن الأئمة لا ينطقون إلا عن الوحي، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لموقفهم من السنة عند كلامنا إن شاء الله في مجلس آخر عن العصمة، عن عقيدة العصمة التي يعتقدونها في أئمتهم. فتبين لنا بذلك أن شيوخ الشيعة لا يقبلون من الأحاديث إلا ما خرج من عند أئمتهم، ولذلك فإن من أصول الشيعة أن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، هذه قاعدة وهذا أمر متفق على بينهم، كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل. ولهذا عقد الإمام الكليني، إمامهم الكليني عقد بابا في كتابه أصول الكافي في كتاب الحجة منه، عقد بابا عنون له باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا باب من أبواب كتاب الحجة من كتاب الأصول الكافي لإمامهم الكليني. نختم الكلام عن موقف الشيعة تجاه هذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالرسل، بكلمة قالها أحد كبار شيوخهم وفيها طعن وتنقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه الطاهرات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الكلام ذكره حسين الموسوي، لعلكم سمعتم بكتاب اسمه لله ثم للتاريخ، مشهور معروف منشور لحسين الموسوي، وهو من شيوخ الشيعة المعارضين لغلو الرافضة اليوم. حسين الموسوي صاحب الكتاب المشهور بكتاب لله ثم للتاريخ، اسم الكتاب هو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، صفحة 24 في النسخ التي عندنا صفحة 22، فنسخ يعني مختلفة متقدمة متأخرة، في نسخة التي رأيتها في مكتبتي أمس صفحة 22، في نسخ أخرى 24-27 هي في أول الكتاب، والكتاب صغير. في كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار المشهور في كتاب لله ثم للتاريخ لمؤلفه حسين الموسوي وهو من علماء الشيعة المعتبرين عندهم، نقل كلاما عن أحد أكبر شيوخ الحوزة، وهي وهذا الشيخ اسمه قال فقد قال سيدهم علي غروي، كأنه هكذا علي غروي أحد أكبر شيوخ الحوزة، انظر إلى قوله القبيح، قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار، لا بد أن يدخل فرج النبي صلى الله عليه وسلم النار، قال لأنه وطئ بعض المشركات، يعني بهن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى سوء الأدب. ويتجرأ وهذا من كبار شيوخهم ويقول لابد أن يدخل فرج النبي صلى الله عليه وسلم النار. لماذا؟ لأنه وطئ به بعض المشركات، وهو يعني عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. هذا مختصر في هذه الأركان: ركن الإيمان بالملائكة، وركن الإيمان بالكتب، وركن الإيمان بالرسل. بقي ركن الإيمان باليوم الآخر والقدر، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في مجلس لاحق بعون الله وتوفيقه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن

ناصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن

إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها

نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرق

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

أهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني

كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو

عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن

يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي، أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا سواء سمي مهر أو لم يسمى مهر، والواجب فسخه. وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي، ولا حرج في ذلك مع التوبة والاستغفار أما مضى. والأولاد يلحقون بآبائهم لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه يجدد النكاح إذا كان ترغب فيه ويرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد وشهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى، يعني لا يشترط المرأة الأخرى يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى، كل واحد يتزوج برضا المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة، بل يتزوجها في الحال لأن الماء ماءه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم تريده طلقها طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد. وعلى جميع التوبة إلى الله سبحانه، الرجال والنساء والأولياء عليهم التوبة إلى الله جميعا، لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني لأن عندها أولاد، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟
3: إذا كان الطلاق رجعيا طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما كان الطلاق بائنا لأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوج غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك حتى ولو كانت الطلاق رقعة واحدة، عليها الاحتياب ولا تخلو بها لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت رجعية طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائنا لأن كانت الطلقة آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية. أما بقاه عندك في البيت هذا في التفصيل، فكان مضطرة إلى ذلك وفي دور خاص أو شقة خاصة فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، هي لا تكشف لك بل تغطى عنك، تحتجب ولا تخلو بها حتى يجعل فرجا ومخرجا، إما بزواجها وإلا بوجود بيت آخر تنتقل إليه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من حجر رابغ المستمع دال سين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم ذلكم القول وهل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
3: ليس ذلك بالصحيح، الذهب حل للإناث وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ وما بين ضعيف شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، قد حكى جماعة من العلماء إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث محلق وغير محلق، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة تدل على حل الذهب والحرير لإناث الأمة سواء كان محلقا أو غير محلق، والشيخ وفقه الله غلط في هذا وشذ عن الأمة، فالصواب أن الذهب والحرير حل للإناث حرام على الذكور سواء كان الذهب محلقا أو غير محلق، والأدلة التي ذكرها خفي عليه أمرها، فإنها ما بين إما شاذ وإما منسوخ من الأدلة الصحيحة، وقاعدة أن الحديث المخالف للحديث الصحيحة يكون شاذا ويعتبر الشاذ ضعيفا لا يعول عليه، وقال جماعة من العلم إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، ولهذا أجمع العلماء أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، وحكاه غير واحد، وما يوجد من خلاف هو خلاف شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم.
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟
3: هذا لا يصلى خلفه، لأن قد أتى منكرا عظيما بإجماع المسلمين وهو ترك الصلاة تهاونا، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاونا ولو بعضها، فإذا ترك الظهر تهاونا أو العصر تهاونا واستمر على ذلك أو ثلاثة يصلي ثلاثة لا يصلي يكون كافرا، فلا يصلى خلفه، بل يستتاب من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، ولا يصلى خلفه ولا كرامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ما حكم تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء؟
3: يحرم تطويله مطلقا، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين الإزار فهو في النار، ولم يقل بشرط التكبر، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان لما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقل إذا كان متكبرا. أما ما جاء في حديث الصديق رضي الله عنه قال رسول الله لما سمع من الحديث: إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله تكبرا، فهذا معناه أن هذا التفلت الذي يقع من الإنسان من غير قصد الكبير لا يضره، ولكن عليه يتعاهده حتى لا ينفلت. أما إنسان يتعمد ترك ثيابه تحت كعبيه فهذا متعمد مظنة الكبر، وإذا كان ما أراد الكبر فعمله سيء ووسيلة للكبر أيضا، وفيه إسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات. فالحاصل أن الإسبال محرم مطلقا، لأن هذه العامة تدل على ذلك، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم وأشد. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من مخيلة. سمى الإسبال كله مخيلة لأنه ظنة الكبر. لماذا يسبل؟ الغالب على الناس هو التكبر والتعاظم، وإذا كان ما أراد هذا هو وسيلة له، مع ما فيه أيضا من الإسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا قد أرخى ثوبه، فقال: يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك.
2: نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد شكري عبد اللطيف مصري من محافظة الشرقية ومقيم في مكة، حينما بعث الرسالة له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أتيت إلى المملكة من أجل العمل وأتيحت لي فرصة أداء فريضة الحج، فهل بذلك أكون قد تميت الركن الخامس للإسلام؟ لأني سمعت كثيرا من الناس يقولون: لا يصح الحج إلا إذا كان الإنسان ذاهب للحج فقط أفيدون إلا إذا كان الإنسان ذاهبا للحج فقط أفيدون عن صحة هذا، جزاكم الله خيرا.
3: الحج يجزئ خمسة الإسلام ولو كنت ما قصدته من بلادك، وهذا اللي يقول بعض الناس لابد أن يأتي الحاج من بلاده لقصد الحج، هذا باطل، لا أساس له. المقصود وجود الحج. الله يقول سبحانه: ولله أن نحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل من داره ولا من بيته ولا من بلده. فإذا وصل إلى مكة أو جدة أو الطائف للعمل ثم يسر الله له الحج وحج، حجه صحيح ويكفي عن حجة الإسلام والحمد لله. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. إذا مات الإنسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد الموت، فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث؟
3: نرجو له أن يسلم، إذا كان نهاهم وحذرهم نرجو له أن يسلم، نرجو له. والأحاديث عامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نهى عليه. هذا في زجر للأهل أن ينوحوا، حجر لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدم عليه ويرجى له السلامة، لكنه لا يجوز لهم أن ينوحوا، ويخشى عليه من ذلك من تلك النياحة لإطلاق الأحاديث. لكن ما دام نهاهم وحذرهم ويرجى له أن يسلم، لأنه أدم عليه من البلاغ والإنذار والتحذير. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. إذا قال الإنسان قبل وفاته: إذا أقمتم علي النياحة فأنا بريء منكم، فهل يكون بريئا فعلا؟
3: نرجو له ذلك مثل ما تقدم. طيب، نرجو له الإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا ما دام تبرع منا فالإثم علينا، الرب الإثم علينا، لا يجوز، لأنه يخشى أن ينال له شر منهم لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه. ولكن من نهاهم وحذرهم وقال: أنا بريء منكم ومن عملكم، يرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم مطلقا. نعم، يحرم عليهم النياحة مطلقا.
2: نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: زوج أختي لا يصلي، وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب، ويقول: إن الإسلام ليس الصلاة، وهم يسكنون في قرية بعيدة عني وأقوم بصلتهم علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن أكل منه؟ يقول: زوج أختي لا يصلي، وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب، ويقول: إن الإسلام ليس صلاة. هذا شق من السؤال، إذا تفضلتم بالإجابة عليه.
3: هذا لا يجوز، هذا غلط كبير. فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا الرجل جاهل، يجب أن يعلم ويرشد ووجه إلى الخير. فالإسلام مبني على أركان، والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أن تفارقه حتى يتوب على أختك أن تفارقه حتى يتوب ولا تبقى عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب، حتى يحال المحكمة وحتى تجري المحكمة ما يلزم من استتابته، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية والسلامة.
2: نعم، جزاكم الله خيرا. زوج أختي ذلكم الذي ذكرته في السؤال السابق يسكن في قرية بعيدة عنا، وأقوم بصلتهم علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن آكل منه؟ وإذا اقترضت منهم مبلغا من المال وعلى طول أقوم بسداده، فهل هذا المال يحرم علي؟
3: أما أنت فلا معنى أن تصلهم بالمعروف، رجاء أن يهديه الله ويسلم، ولا سيما إذا كان فقيرا لا بأس أن تحسن إليهم، لأن معه أختك لا بأس، ولعل الله يهديه ويرجع إلى الحق بأسباب حسن خلقك وطيب عملك معهم. وأما والاقتراض منه ينبغي أن تستغني عنه، ينبغي أن تستغني عنه ما دام بهذه الحالة، ولا أن تعاشره ولا أن تتخذه صاحبا ولا أن تزوره، بل تهجره لعله يتوب. لكن إذا أحسنت إليه لا بأس. أما الطعام ينظر فيه، فإن كان الطعام فاكهة أو نحوه لا بأس، أما إن كان شيء يذبح والذي ذبحه بنفسه فذبيحة لا تحل. أما إن كان طعام من غير ذبح لحم من السوق أو فاكهة أو نحو هذا ما ليس فيه ذبح فلا حرج في قبوله إذا رأيت ذلك، وإن رأيت رده إليه من باب الهجر ومن باب إظهار كراهتك لعمله وغضبك عليه فهذا حسن إن شاء الله. وإن رأيت أن قبول الهدية فيها مصلحة لتأليفه ودعوته إلى التوبة أنت بهذا تجتهد وتعمل ما هو الأصلح، لكن مع كراهتك لعمله وهجرك إياه وتحذيرك إياه من هذا العمل السيء لعل الله يتوب عليه بأسبابك، لأن عمله عظيم جرم شديد الخبث، وترك الصلاة نعوذ بالله، الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع. والمقصود أن تعالج الأمر بما ترجو فيه الخير مع هجره وعدم زيارته إلا على وجه تزوره فيه للدعوة فقط لا للطعام والشراب والأنس معه، ولكن تزوره إذا رأيت المصلحة للدعوة والتوجيه إلى الخير وتحذيره غضب الله وإخباره بأن هذا العمل ردة عن الإسلام في أصح قول العلماء، على هذا السبيل تكون مأجورا إن شاء الله. أما على سبيل التحاب أو الأنس به فلا تزوره على هذا الوجه، بل يستحق الهجر.
2: جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول: ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر ولقد مضى عليه 6 أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام وما مقداره، أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
3: أول عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ثم عليه قضاء ذلك الشهر مع أطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر. أما إن كان فقيرا ما يستطيع فينفذ الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم والعزم الصادق ألا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك أطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع يعني كيلو ونص عن كل يوم من طعام بيته من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد. فإن كان فقيرا عاجزا لا يستطيع ذلك سقط عنه الطعام وقع عليه الصيام. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم من منعه المرض أثناء عملية جراحية عن أداء الصلاة، هل يقضيها؟
3: نعم يقضيها، إذا سدى فعلها بسبب العملية يقضيها ولو بعد خروج وقت، واجب عليه لأن تركها لعذر، لا يقضيها والحمد لله. مثل الذي غلبه المرض حتى شغله عن الوقت أو غلبه النوم يقضيها بعد ذلك. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي وعندما تزوجها عرفها أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
3: نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب.

0: إلا إذا كان أحد إذا كانت المرأة من أهل الكتاب كتابية يهودية ونصرانية محصنة جاز نكاح المسلم، لأن الله بحثنا نساء أهل الكتاب المحصنات. أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فهي فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة بإبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك فإن نكاحها باطل، حينئذ فعليه يجدد النكاح إذا كان مسلما. والحاصل والخلاصة أن إذا كان كافرين أو مسلمين جميعا فالنكاح صحيح، أو كان مسلم هو ومرأة كتابية فالنكاح صحيح. أما إذا كان كافرا وهي مسلمة فالنكاح باطل، أو كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضا. نسأل الله السلامة.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب، لكني ألاحظ أن الناس لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب، فهل هذا صحيح؟
0: الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر. بعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا تفعل فيها صلاة التحية، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الأصل الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام لأوقات النهي وغيرها. وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر في مكة شرع له يصلي ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرا، يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي. هذا هو المعتمد، يعم الأحاديث وهي مخصصة لأحاديث النهي. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عايد سعيد الزهيدي الجهني بعث يسأل ويقول: تلفت بعض أسناني بسبب التسوس، وذهبت إلى المستشفى لتبديلهن بذهب، قال لي بعض الأصدقاء إنه لا يجوز، فهل ما قاله صحيح؟
0: إذا تيسر غير الذهب فهو أحوط المعادن الأخرى، إذا تيسر فهو أحوط، فإن لم يتيسر جاهز للحاجة. فقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا أسنانهم بالذهب، وهذه حاجة شديدة تشبه الضرورة، فإذا دعت الحاجة فلا حرج فيها. لكن كونه يستعمل أسنانا من غير الذهب إذا تيسر ذلك فهو أحوط وأولى، وهو متيسر بحمد الله. أما النساء فأمرهن أوسع، لأن الذهب حل لهن، لكن الرجل ينبغي له أن يدعى الأسنان من الذهب إن تيسر غيرها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أمس قرأنا باب هجرة المسلم، وذكر فيه البخاري 6 أحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول حديث أنس ابن مالك في الصحيحين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نهي عن التباغض والتحاسد والتدابر. لا تباغضوا، والمعنى أي لا يبغض أحدكم أخاه، ولا ترتكبوا الأسباب التي تؤدي إلى التباغض بينكم، فلا يبغض المسلم أخاه المسلم، وأيضا لا يرتكب الأسباب التي تؤدي إلى التباغض كالمعاصي فهي تؤدي إلى التباغض، كالبدع والأهواء